مرت عبب العين آخري، ناديتها وارتجت الحيطان وقالت لي نام نام مش هي. غمضت عيني بس مش نعسان، بركي اهتديت

0: وحد الحب بيحلالة وأنا مثل فرحاني وحد الحب بيحلالة
1: كل الحلو أحلالة ما تخبي حالة بقيالة كل الحلو أحلالة ما تخبي حالة بقيالة
0: وإن ما مشينا عهالدرب الدرب بتمشي لحالة وإن ما مشينا عهالدرب الدرب بتمشي لحالة.
2: More of your music. The best hits from the 80s, 90s, and today. Delta Lebanon.

的王子。

ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ربيع السهل من خدك بكي وغار ونسايم تطفر لشعرك ندي وغار ويا نهر الشوق من صوب

0: هي قضية قصب ولا قضية دولي؟ قضية كسر نفوذ. بكرة إذا العيد تسمى وعملوا مثل ما بدهن نفوذ العلة بضيع.
1: بعد في عندن هالسهرة ورح بيصير البيع بكرة.
2: بكرة
0: عم بتقولوا بكرة؟ شو الساعة؟ بكير. بين هلأ وبكرة ليل كبير كتير، أطول من صحر، أغمق من بحر، وأنعم من حرير، ومين يعلم شو بصير. روحوا لي يا شباب سهروا بالحارة التحتة، شوفوا لي شو بدهم، شو قصدهم، شو عم يعمل هالبياع القاعد عندهم. ضل انت يا دغل. خبرني يا دغل.
1: قول.
0: في مبدأ؟
1: ما في مبدأ.
0: في كلمة؟
1: ما في كلمة.
0: حدا عنده قضية؟
1: ما حدا عنده قضية.
0: في حدا ما قاله تمن؟
1: كل واحد له تمن.
0: يمكن يكون غالي شوي بس قلهم تمن.
1: فهمت عليك.
0: ما بيجي بالكلام، بيجي بالقوة، بيجي بالفلوس. وبتعرف الفلوس بتبوري من روس.
1: نحن معنا جماعتنا منشتري جماعة حلب.
0: هيدا ما بكفي، يمكن جماعتنا بدهم كمان شري وبروحوا بالدعاية. ما بدي يصير موسم دولي بالهوى.
1: شو الطريقة؟
0: لازم نشتري يلي جاي يشتري ونقول له ما تشتري.
1: بس الشغلة بدها تكلف.
0: وتكلف، خليها تكلف. بدي خلي حالة واحدة توقف واحدة والبضاعة تكسد عندها، وخلي أهالي الحارة تحتها ينفرطوا كلهم عن حلا ويعرفوا إنه هالشغلة منا شغلة. ما في غير فهد العبور بيوطي ناس وبيعلي.
1: سلموا يا فهد.
0: ساعتها نحن منقرب، شو في عندهم دوليب مندفع حقها، منشتريها، منكسرها، مندعوسها قدام عموم الأهالي، مندعوسها. وخلي حالة اللي صار إلى 3 سنين تقلي لا، تركع بالساحة وتقلي إيه.
3: فهد بدي خبرك.
0: آشع بلفتاتك شقة، عالم عم يغرب وسدود حزن تفيض وتقرب. بس قوليلي تأسمع الكلمات من تمك واشعل بنار الهم، وخلي غناني الدم ترقص على تمي وعلى تمك.
3: قالت ما بدها اياك ولا رح يصير بالعمر بدها اياك.
0: شعليني بعد.
3: هيئتها عم تعشق من جديد، مغيرة فساتين. هل كانت بلون الشوك زهروا، صاروا فساتين حلوين وملونين، تلبسهم تخطر فيهم مدري لأي وعد. وسمعت انه هالغريب بحبها يا فهد.
0: بيصير زهرة القلنة بين ليل ويوم يعشقها واحد غريب يمرق ويسرقها.
3: بتكون عبابك الزهر مولدني، بتمد ايدك ما بيطلع لك جني، وصدفة بيمرق حدها واحد غريب بتلحقه على اخر شطوط الدنيا.
0: بس يا نجمي خبريني الحقد منين بيجيبوه، خبريني الوين كيف بيلموه.
3: ونتركتني بخدلك بطارك، بزلها ببكيها، بنزلها على البرك السودا.
0: مثل ما بدك، بس خليني حس بعبير الحقد يلفح وقلك بعد.
3: وبلكي بعد ما خيالها يبعد بلكي أنا بسعد، وبتشوفني يا فهد يل كنت مرسلك قديش بعمري اشتقتلك، ولا قدرت تقشعني ولا قدرت قلك. داغر
1: نجمي أنا زعلان لهالزلمي اللي اسمه فهد.
3: أنا ببغض حلا.
1: وأنا ببغض حلا.
3: وما زال جمعنا البغض اللي بفرق، هل بسوق المراكب للمينا اللي بتغرق؟ إيدك بإيدي ونكون اتنين التقينا على البغض، ونخلي لسنات الريح الزرقة تصفر على الأرض.
1: شو الخطة يا نجمي؟
3: فهد عنده خطة وأنا عندي خطة.
1: قولي.
3: منروح منسهر عندن ومنقلن مبروك، منعرف شو قصدن. ولما الليل بيغرق جواته ليل وبينسمع صوت الوحش عم تخنق الليل، انت ورجالك معكن شي كم مسراج بالعتم مضويين، وبتكونوا مارقين صدفة حد القصب، وصدفة بيوقع سراج وبيشعل القصر، ومن عبكرة رماد تعبهن رماد.
1: نحرق لهم موسمهن
3: تنخلص من حلا ونخلص منها فه.
1: ليلي بهالليل بهب الويل والقصب كومة لهب.

0: جماعة فهد العبور ما عجبتني زيارتهم.
1: شو بدنا فيهم؟
0: داغر بعيونه في شر ونجمة مثل اللصة، وفي بالقصة قصة. عم قلك انتبهي.

0: يا مخول طورها انت نعمل برمي ونشوف الضيعة كالنغفيت كلها.
1: وشو بدي اعمل؟
0: بس تشوف العلامة ونلوح بالسرجات ثلاث مرات انت بتحرق العصبات
1: وبلكي هبوا.
2: نحن بدنا يهبوا،
1: فاذا الشغلة خطرة
2: يا مخول.
1: نعم.
2: عفي رجل صوتك.
1: نعم.
2: عندك مبدأ؟
1: أنا المبدأ.
2: عندك همي؟
1: أنا الهمي.
2: والزعامة؟
1: والزعامة.
2: والقضية؟
1: والقضية.
2: أنت متحمس لفهد؟
1: نعم متحمس لفهد.
2: فإذن عن أمر فهد لازم تحرق القصبيط.
1: وبلكي حدا كمشني بقول له مين بعتني؟
2: هو عجيب سيرتنا حتى نقدر نبريك وما تتغبر سمعتنا.
1: وبلكي أخذوني على الحبس.
2: ويحبسوك؟ يحبسوك؟ أنت شوف فكرك الحبس؟ كل شيء منبعت مصريات بيوصلنا دخنيتك وأكلك، وأنا مني وعلي رح أبعت لك يومية صفيحة بعلبكية.
1: بتبعتولي ملوخية؟
2: تكرم عينك بس انحبس انحبس. لازم تجرب الحبس، تفوت على الحبس بهيم تطلع منه فهيم. الناس بتعملك زعيم، منلاقيك باحتفال ومنهيلك استقبال بقولوا هذا الرجال.
1: فاذا انا ناطر لما انتو بتلوحوا بالسراجات ثلاث مرات
0: انت بتحرق الاصبات.

0: هالليل قديش ليل قديش معتل دخان بوبير العالم شحطار معامل الأرض البوية السودة النوايا السودة ما بزيدوا شي على الليل.
1: وطي صوتك مين اللي عم يحكي ولا مين اللي عم يحكي؟
0: أنا رح يوقعوا الأصبيط علينا.
1: مين اللي ماسك عمودي جاي علي؟ أنت يلي راسك فوق وعم بتدحس هون وما عليك شكل ولا لون، لا تضربنيش بالأصبيط. طني الدانت الشمال، امي وقعت عن اليوم.

0: لو كنت تعشيت كنت عجرة، ولو بدو شي 100 سنة طيطلع الضو ونتروق من ايش.
1: شو عم تعمل يا مخو؟
0: حلا خوفتيني
1: يا مخول. قول
0: مارق مضيع طربوشي.
1: طربوشك يحو على راسك.
0: مضيع راسي.
1: هيئتك فزعان، خور تسلى بهالدولاب.
0: خلي دور.
1: بدك تحرك ايدك.
0: هي؟ خلي روج اكتر.
1: لازم تركض.
0: ماليش عين صير والد صغير.
1: بس يا مخول في ببالك ولد صغير، طفل معذب بده يحكي وما بيحكي.
0: بدي احكي. خدي هالسريج، حبسوني بهالسريج مثل القاعد بكراش ما قالوا بواب ولا دراج.
1: شو الحكاية؟
0: قالوا لي حروق الأصبط.
1: وبصير تحرق غلة العيال ورزق الناس الطيبين.
0: تفو عليك يا مخول الكبير، وتسلم تسلم يا مخول الصغير.

0: اقدام اللي مخون.
1: روحوا قولوا له لفهد حرق القصب مش فكرة.
2: ما حق، ما حق، حرق القصب مش فكرة. يا داغر، مين عطيك أوامر بحرق القصب؟ لايك يا حلا، قصب ما بدنا نحرق، راح نحرق قلوب. وإذا بتسمعي مني اصحى بكرة تجربوا تبيعوا دواليب.
1: الدواليب عم بتدور والأيام عم بتدور ومش رح فيك توقفهم يا فهد العبور.
2: بسيطة، بيطلع الضوء. يا أمل اللي بده يخيب، يا موسم الدواليب.
3: يا مخول يا مخول.
4: مينك انت؟
3: انا حيط، انا سبع.
4: لا توخذنيش معرفتك.
3: تعال شوف.
4: تعال انت
3: عراس. انا بيجي عراس.
4: دخلك؟ نحن مش صحاب.
5: بلا صحاب.
3: يا حيف على الصحبة، يا حيف. اخدتك حالة لعنده؟
4: مبدأ، قضية مبدأ.
3: وبتعادي فهد؟
4: مبدأ.
3: بدلت اصحابك بحلا تضلك قاعد حدا. تجوزها وخلت لك خلفها مثل ما بدأ.
4: قلت لك قصة مبدأ.
3: هلا كنت عم تحتد ومتزلم لمبدأ فهد.
4: انا بالحق مبدي، مطرح ما هو بميل انا بميل. ميل الحلا، انا زلمة المبدأ.
3: شه شه شه شه شه شه. وما بتغير عن حلا؟
4: هلأ ماشي مع حلا، لكن بكرة مبدي إذا بده يتغير أنا بلحق مبدي.
3: روح، الله معك يا مخول. أنا زعلان لهالطول، متعسف على هالشنب يتبرمغ بين العصب.

انت يا حلا لعبت لعبي مش مظبوطة، ضحكت اصحاب القصب عللتهم بموسم منو موسم، ضحكت اهل الجوار.

شو هالورقة الصغيرة اللي غلبتني؟ بس الهوى حدا بيقاتل الهوى. روح روح يا كبار.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776
11: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: حدا بيعطي.
1: مرة سألني حدا وين مطرحك المفضل؟ وقفت هيك وصرت فكر عن جد وين مطرحي المفضل؟ وين كنت مبسوط كتير؟ وين بحس حالي مبسوط؟ وين بروح بس بدي ارتاح وفضفض؟ كل مطرح خطر هيك ببالي ما كان المكان بحد ذاته. كنت عم بتذكر لحظات مرقت فيها وكنت عن جد مبسوط ومرتاح، وذكريات مع ناس بعدها لهلا بالبال. هون فهمت انه المطارح كلها مرتبطة بالاشخاص الموجودين يلي عم نبني معهم حياتنا، ويلي من دونهم هالمطارح ما إلا قيمة ابدا. في ناس وين ما بتكون معهم بتحس انك بالبيت، انك بمطرحك المفضل. وبالنهاية تأكد انه في ناس بتغمرك وبظهرك بتحط سكين، وفي ناس بتغمرك وبتاكل عنك 100 طعمة. فانتبه مين بتنقي بحياتك.
2: ولن احب سواك، احترم ذاتي
1: واحب حياتي. يسعد صباحكم، جود مورنينج للجميع، ما عدا شخص واحد مني ومن نعيم. نحن وياكم على الهواء على 01-495-222، والواتساب على 03-555-355. في تحدي أنا ونعيم اليوم إنه بالواتساب بدو يجينا فوق 900 واتساب بهال25 دقيقة. فأنا قلت مبلا، نعيم قال لي ما بنوصل ل900. فالقصة عندكم، همتكم. خلينا أعطيكم أسئلة اليوم. أغنية الختام لجورج الراسي، شو ما قلتكم لجورج الراسي. اليوم عشية في ماتش نجمة جوية وأنصار عهد بعد ظهر، برأيكم مين بيربح اليوم؟ أنصار، نجمة، جوية أو عهد؟ اسم الشاب أو البنت يلي اختاروا نعيم ببلش بحرف العين، مش هيك نعيم؟ أيوة، بحرف العين. شو معقول يكون اسم الشاب أو البنت؟ وعندي سؤالين فيكن جاوبوا على أي واحد منهم. ليش البنت بترضى بفقر بيا بس ما بترضى بفقر جوزة؟ هيدا واحد. السؤال الثاني، مين مستفز أكتر بالحياة نعيم، الرجال أو المرأة؟ أكيد المرأة مستفزة. شو نعيم؟ لا، إنه ما بدها اثنين. فإذا الواتساب على 03-555-355. مرسي لكل يلي عم بيبعتولي عن المقدمة، تانكيو كلكم ذوق، مرسي مرسي. طلبوا أغاني اللي بدكن ياها، وبتعرفوا البنت ترضى بفقر بيا لأنه مفروض عليها، وما بترضى بفقر جوزة حتى ما تعيش مثل ما عيشت عند أهلها. برافو علي، حلو كتير جوابك. اسم شاب أو بنت بحرف العين. نعيم يلا لهلأ 87 واتساب، بدنا نوصل ل900. شدوا الهمة يا شباب. نهى بونجور لينا، صباح الخير. هلا بعد شوي اسمع، مش من هلا، روقوا بعد شوي. لا لا ويا جوستين بونجور، شربل من أستراليا جود مورنينج، كرمال 900 أحلى صباح الخير. ثانك يو حبيبي، كلك ذوق. يا ويلي نعيم، اليوم شو عم يوصل واتساب؟ بدي اغلبك نعيم، رز عينك. مارون جرجس، كيفك يا مارون؟ اسم شاب او بنت بحرف العين. احمد بيقول لي اكيد المرأة مستفزة اكتر. سلم، الله يخلي لك ابنك، بس مش هيدا الاسم يلي موجود معنا. روبا بوجور يا روبا. نعيم كل واحد ما رح يبعت واتس اب اليوم، تعرف شو رح يصير فيه؟ رح تلعى نفسه، واذا لعى نفسه رح يفكر حاله شيء. برأي الاتحاد اللبناني لكرة السلة اجتمع مع الأندية كلها بغياب الحكمة بيروت والماريست. شو هالاجتماع هيدا؟ وأكد البطولة ب 22 أيار. ألو
0: بونجور فارس.
1: بونجور.
0: يعني سؤالك إجا بمحله، كيف ما بدها تكون المرأة مستفزة؟
1: ايه؟ إذا
0: هي بسوقتها كلها بعضها مستفزة.
1: هي قعدتها ورا الديركسيون تبي؟
0: أبدا.
1: ايه
0: بقى كتير هيك. أول شيء يعني بس تروح تجيب ولادها من المدرسة تكون ضبط حالها وواصلة لهونيك ومش إيش على حدا، بصير تطلع على السيارات.
1: يعني المرأة مستفزة.
0: أكيد.
1: أوكي
0: أكيد.
1: أوكي
0: أكيد أكيد.
1: أوكي. الاسم شاب أو بنت بحرف العين؟
0: عماد.
1: عماد عماد عماد يا نعيم. لا أوكي
0: لا.
1: ما أنا عماد ما بنحكي.
0: أوكي شو بعد فيه؟
1: أغنية الختام لجورج الراسي.
0: هاي صعبة.
1: صعبة عليك. طيب ما. أوكي اليوم مين بيربح، النجمة أو جوية؟
0: بعتقد جوية.
1: اوكي يا هلا. اليوم الساعة 9 الجيم على وان تي في، احضروه لانه انا عبعلي مثل العادي. شو حلو يا نعيم، شو حلو يا الغنية. نعيم 233 واتساب لهلا. اي يا نعيم رح تخسر اليوم. الواتساب على 0355 او 555-355.
2: يا خد روحي ما
1: فقر بيا مجبورة أمر واقع، بس عن جوزة فيها تختار. سكة حلب فويس ما فيني أسمع ما أنجأ ما وقت. جيجي بونجور يا جيجي. سامر جود مورنينج. لا لا مش عبير أبدا أبدا أبدا. أنا وعبير نعيم قوصنا على بعض هديك المرة. مشلين نو سيفو. عبدو يا عبدو. لا منوصلك للألف وثمانية مش بس 900. قلو لنعيم. سمعت يا نعيم وزعينك. شارل جود مورنينج. الواتساب على 0355-555-355. ألو جاستن راي على الإيكول هلا بتعرف؟
3: اه والله.
1: ايه هلا هلا رايح على الايكول.
3: ما رح تخلص على الايكول.
1: يلعن حريش عرضه من مدرسه ما بتخلص، رح تجنني يا زلمه.
3: فارس المره اكيد مستفزه بلبسها كثير.
1: بتعرف على وقت المدرسه هلا عم بتذكر قد ايه حسيت حالي كنت اهبل انا. بتعرف ايمتى؟ وقت كنت شارك وادفع مصاري لنزين الصف. عن جد وقت كبرت مش معقول.
3: شارك
1: بقوة. عرفت؟ ايه ايه ايه. علي شباب عرب.
3: ودايما بالصف في واحد هو بيستلم الهيدا وبيقرط نصهم. عرفت كيف؟
1: ايه سوري من كلمة نصهم. ايه ايه.
3: فارس المرأة اكيد مستفزة بلبسها كتير يعني
1: بكل شيء.
3: مش لابسة وواحد انه بيطلع يعني انه شيء حلو ماري هيدا وبتقوم تنزعج. طيب كيف هيك؟
1: صح صح صح.
3: فارس الاسم عبلة.
1: عبلة من هون.
3: عبلة وعنتر.
1: ايه
3: وبس فارس البرشة
1: كتير. تعرف شو بتقلي زينة؟
3: قلي.
1: انا فشي منها هلا كتير.
3: ليه؟
1: قتلي اكيد الرجال مستفز اكتر.
3: ايه بشو؟
1: ما شو بقى كتب عم تكتب تركها.
3: خلص.
1: ايه اوكي.
3: وبس فارس البرشة معهم السوبر والدوري.
1: ايه عادي عادي عادي.
3: الدوري والسوبر وقريبا البيت ومشاكل بالريال ما بتخلص. شوف المشاكل بالنادي.
1: اوكي
3: صباح ناكر.
1: مرسي. اغنية الختام لجورج راسل. لا لا ما حدا عارفها. المرأة اكتر الكائنات الحية استفزازا بكوكب الارض والكواكب المجاورة. ايوة يا علي عفيف. لا يا حبيبي عدلة. لا مش عدلة. ايمان بتقلي اكيد الرجال مستفز اكتر، الاستفزاز موهبة الصبايا. فضل بوجور صباح الخير. نعيم 368 واتساب لهلا. هاي نعيم بدك تخسر، بدنا نوصل ل 900 وزعينك. بدك توصل لل 1005 مش ل 900. الاسم عهد واكيد المره مستفزه اكثر. طارق روبير جود مورنينج. لا مش عيسى ابدا. شاب أو بنت بحرف العين. في بنت بتعيش بعز عند بيها وبفقر عند جوزها لأنه شبعان ببيت أهلها. لا لا مش هيدا سؤالي، سؤالي عم بقول أنا ليش البنت ترضى بفقر بيها بس ما بترضى بفقر جوزها؟ ومين مستفز أكتر، رجال أو المرة؟ مين بيربح الليلة، نجمة أو جوية؟ جورج من ستوكهولم جود مورنينج. يلا كتي ولا شيء ولا شيء. الو هلا بتبلش ب 22 اذا بلشت، عرفتوا كله مرهون بالوضع الامني، انا هيك بقول دايما. وسام شومين كيفك؟ نعيم طلع بالك يجيك كادو بتحب شو مثلا؟ نعم بدي اجيب لك نعيم الليلة الساعة 9 في الهلال والنصر على ملعب النصر، إن شاء الله يربحوا الهلال أكيد. إبراهيم نعيم أغنية للجنوب تكرم عينك. زنزون رقم بيخلص 643 بتقلي أكيد الرجال مستفز أكتر، أكيد المرة. رامي بيقلي لا لا مش عصام، عنتر وعبلة. يا ويلي مين هيدا الزكي سالي؟ كل حبة التراب من الجنوب قد الدنيا كلها. يارا راح على المدرسة نعيم ونعساني، ما بدها تروح. بلا ما تروح شو راح تروح عليا الشهادة يعني؟
4: نسم يا جنوبي والهوى جنوبي.
1: لا لا مش عدلة أبدا. ديما بونجور يا ديما.
4: نسم يا جنوبي.
1: نعيم ديما بدها غنية. شو هي ما تسألني، ما بعد ما قالت لي شو بعرفني نعيم. عفاف؟ لا مش عفاف.
4: والحب جنوب وآثام الشهداء.
1: محمد من ألمانيا كيفك يا محمد، جوابك غلط. مالا بونجور. يلا صرنا 488 واتساب. خليكم معنا عالسريع، رح ناخد البريك ومنرجع.
5: مبكر ومبكر شوف الصحة كيف تصير.
6: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
8: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: قال من وين بيجي ستريس؟
12: بلشنا هدي.
11: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
12: طيب هدي.
11: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
12: انا معك هدي.
11: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
12: شمسنا هدي.
11: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
12: معي خبر هدي.
11: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي.
13: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
14: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان
15: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
16: Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: Happy birthday لإليسا من مالا من مامي. Happy birthday. Okay. بيك منو options بس جوزة الوحدة هي بتنقيك كيف بدها تكون حياتها إلا إذا قلبت فيهم الدنيا سارة. برافو سارة هيدا الحكي اللي عم بقوله.

يلا يلا يلا شوية تهمي، صرنا 577 واتساب، بدي أوصل ل 900 وأربحه لنعيم. علا صباح الخير نعيم، اليوم عيد الممرض العالمي، عيد التمريض العالمي، فكل الممرضين عن جد ينعاد عليكم وتضلوا بصحتكم يا رب. حسين بيقول لي أنا نجميوي. أيوة حسون، شو نحط له غنية نعيم لحسون؟ حسون نجميوي الاسم، شاب أو بنت بحرف العين اختاروا نعيم بعد ما حدا عارف الاسم. مين مستفز أكتر، المرأة أو الرجال؟ أغنية ختام لجورج الراسي، مين بيربح النجمة أو شوية اليوم؟ 0149522 وكل الواتساب على 0355535. أماني؟ شو أماني ناط؟ ما فهمت، سكوا أماني؟

0: رياضي أعلن عودة لاعبه ماركوس جورج هانت. اليوم عم بقرأ بجريدة الأخبار في مشاكل وتمرد بنادي الأنصار.
1: الشعب جن بحب جن ومعها ليل نهار وهي نجمة.
0: طبيعتنا مستفزة بس بتصير أكتر مستفزة لما الرجال بيستفزها جولييت. حلبي جود مورنينج، المرة مستفزة أكتر بكتير. غيدة، برافو غيدة.

0: 0355535.
1: يا ناد الأساطير، جمهورك أوفى جمهور، الكل بيهتف لك
2: شوية حدك نحنا محضر
0: شوية
2: شوية. ناد الأساطير جمهورك.
0: نعيم قال له لرفيقه، قال له أنا زعلان كتير، مرتي تركتني. شو جاوبه؟ قال له رؤيا زلمة في أصعب من حالتك. قال له أنا مرتي رجعت. قالت له فيني فوت على قلبك وضل جوا؟ قال له أكيد، ما كل رفقاتك جوا بتتسلي. قالت له لجوز عرفت انه الخوري اللي جوزنا توفى؟ قال له كنت عارف رح يجي يوم ويتحاسب فيه. والله دم. لا مين بدنا نهديها نعيم هاي؟ بدي اهديها انا نعيم لا واحد اثنين ثلاث اشخاص عم بيسمعونا. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيف خواجه فارس؟
0: هلا خواجه هادي.
3: هادي معك.
0: اهلا.
3: والله نيال المدعوم بهالدنيا نياله.
0: ليه؟
3: مباريات بتنقل له، اغاني بتطلع له، نحن معترين خيي.
0: انت لو بترتاح مش افضل؟
3: حدا بتطلع فينا.
0: طلب غنيته طلعت له، شو بنعمل؟
3: اوكي اوكي. اليوم شلت لي ما نقول نجمة جوية.
0: ايه الساعة 9
3: يا فارس في نصر هلال من محضر نجمة ولك يا سلام حبيب القلب. كل التوفيق لفريق الأنصار اليوم. بما انه الخبر اللي قلته صادر عن جريدة الأخبار يعني اكيد ما في شيء من الصحة.
0: عصيان بالأنصار، حالة تمرد
3: كمان.
0: ايه لحظة. عن التمارين لاعبين منقطعين اعتراضا على عدم نيلهم كل رواتبهم. قابضين قال تلتين المعاش وبقى التلت، بينما غير أندية عم تدفع نص معاش، يعني التلتين أكتر من النص.
3: مزبوط مزبوط.
0: تعرف أنا شو بعمل محل نبيل بدر؟ كلنا بنعرف نبيل بدر إنسان أخوة مجنون
3: 100%.
0: أنا محله بق على البيت. والله والله يلي بدو يعمل هيك، لأنه يمكن من الأشخاص تقليل تما أقول الوحيد نبيل بدر يلي بكل أيام الحرب كان واقف حد اللعيبة. راح هادي فوتس. اوكي، لما بتاخده فقير وبتوقف حده وبتشتغل وتضحي واخر شيء يلا انت ما عملت شيء ويتركها وياخد كل حقوقها بيكون مستفز او لا؟ لا هيدا بهيك حاله 100% معك حق انك تخلق فقير، هيدا قدرك، بس تكفي حياتك فقير هيدا من ايدك. نعم لك مين عم يحكي؟ حدا عنده يخت وبوت وشغل و يلا جود مورنينج. ما حدا عارف الاسم اليوم. شاب وبنت بحرف العين. هيدا القصه نعيم. ايوه القصه. شو عامل السبت بالكرم؟ شو عامل نعيم؟
4: كل اللي وصل لي عنك حكي قال لي
0: نعيم. بدنا نمرق شي اثنين للشميه، ناخذ الاتصال هلا. يلا بنمرق له اياهم من بعده. الو
5: صباحك.
0: تفضل يا هلا.
5: الله يجزيك فضلك. الله يخليك خير نعيم. الاسم عايدة ابو جودي. اي اغنية؟
0: اوكي عايدة
5: ابو جودي.
0: اوكي.
5: والشاب بكون مش فاهمينته بتلاقيه مستفز.
0: اوكي.
5: واذا هو مش فاهمينه كمان بلاقيه مستفز، وعلى الشكل الخارجي صاروا كلهم مستفزين من بعد عمليات التجميل.
0: اوكي
5: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. ايوه ما حدا عارف الاسم. يحيى بيقول لي الله مع الانصار. رشا بوجور. 723 واتساب صاروا، بدي اوصل ل 900 قبل ما نختم. شدوا الهمه يا جماعه، خليني اربح نعيم على 0355535355. هذا الواتساب.
6: البحر بيضحك ليه؟
0: ليه؟ ليه؟
6: البحر بيضحك ليه؟
0: تعرف نعيم عن جد صدقوني على تليفوني عملت أنا ديليت لأرقام ناس بعدها عايشة وتركت أرقام لناس توفيت ومنا موجودة. صدقوني طمعتني فيه
7: واللي مسؤول خبر.
0: أغنية لآدم اتكرم عينك. لا لا منيح الشمية، امبارح حكاني يا عم. شو أميرة عم نقول بحرف العين ببلش؟ ألو
8: صباح الخير.
0: أهلا، عم يسألوا عنك،
8: كيفك؟
0: والله هلا عم بيقولوا لي اطمنت عنه.
8: فارس أنا بدي أول شيء أعتذر منك. أنت بتعرفني أنا مش مثل غيري، بس أخسر وأكل قتلة.
0: ايه بس كنت
8: عرفت. هلا هن في اثنين اجمالا عندك بيشجعوا برشلونه، ما في غيرهم، بس يخسروا بيغيبوا عن الهواء. انا هيك ما بتصير عندي، بس امبارح كان في ظروف.
0: اوكي.
8: تاني شغله، بس في جمله بدي اقولها يا استاذ فارس، للسنه الثانيه على التوالي مبروك ليغا العار بفضل الفار.
0: شو هيدا صاير تعمل شعر؟
8: اكيد اكيد، نحن تلاميذك يعني ليك. جيم الريال والبرشا مثلا، مثلا تاخد مثال السنه كيف كانت التحكيم.
0: ما في وقت شميه.
8: بيلينغهام اكل كوع عشفته. انشقت شفته من اريك غارسيا، بينالتي واضحه، ما لشو تتصوفر.
0: أوكي.
8: يعني بالقوه بدنا نربح الدوري للبرشا.
0: على كل حال
8: ليك عجبني المحلل صاحبك الحسون عم بيحلل في مشاكل بالريال، خليه بفريقه البايرن اللي بعده اكل قتله طازه، هيئته نساها.
0: تعرفوا طلعت هلا على الهواء؟
8: ايه طلعت وصل 900.
0: لا لا وصلنا 867. طار طار
8: الحمد لله. بس انت انا بعت لك واتساب مش عم تجاوبني، تبقى جاوبني يا استاذ.
0: مين انت؟ مين انت؟
8: يا خي انا الشمية، بعت لك على الخاص. بس تفضى
0: طول ما السعدين مليئه مين يزقف له رح يضل ينط.
8: طيب هيدي منيحة، في كم حدا بيستهالها.
0: يلا باي شمية.
8: باي حبيبي باي.
9: ويا علي عبي للكاس من لطف سكران الناس. ويا علي يا عبي للكاس
0: عليا
9: من لطف سكران الناس.
10: من سحرك أنا مشغول.
0: نعيم بحب كتير أول مقطع منه، فينا نمرق شوي من أول مقطع.

كله عيش بالقلة، شيء قلة أصل، شيء قلة فهم، وشيء قلة شرف. هدي قلتها مرة ورح أرجع أقولها، لما الكلام بقل معك عرف إنه زاد مع غيرك. هدوء الذئب ما بيضر، بس صفنة الحمار بتخوف. أنا مشكلتي مش مع الحمير، مشكلتي مع الحمير يلي مفكرين حالهم أحصنة. عن جد نيالو بيك شو وصلته قوية، قدر يسجلك بالهوية ذكر.

يحيى عجبته تبع السعدين. طول ما السعدين ملاقى مين يزقف له رح يضل ينط. الاسم كان عليا. 1076 واتساب. روح نعيم، روح حبيبي روح. أغنية الخير.

اليوم الساعة 9 نجمة جوية على ون تي في، أكيد أنا التعليق رح كون معكم بالجيم، تابعوا المباراة وأنا بلاقيكم بكرة الألارات عدلتها على 7:30.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: أخبار من اليونيفيل في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية هذه ليست مجرد مبان بل هي حياة الناس وذكرياتهم منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل
7: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
8: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفركلة وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين، وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج
6: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً
7: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
8: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل

0: واحد. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
1: The importance of preserving the conditions for long-term stability.
2: بالنسبة للعائلات الناسحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعما للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
3: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
2: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
3: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام، وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا. هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا. هاي حقيقة.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

يسعد صباح الكل بلبنان أو خارج لبنان وين ما كنتوا، من حيكون بداية لقاء جديد اليوم. قديش مفروض صرنا 12 أيار تأس بجنين، ربيع دافي مستقر والأجواء حلوة. بونجور رباب.

0: تشغل بالك بالناس، خلي بالك بهمك، الهم اللي بتجيبه على الراس توقع ما حدا يلمك، كتار الناس الأنجاز حشري وهم يسمك، هالدنيا ما في مقياس وهي دورته بدمك.
1: اي والله
0: صباح امير ونعيم،
1: حلو الكلام، يسعد صباحك.
2: بونجور من هيك،
1: بونجور،
2: اليوم العالمي للممرضات والممرضين.
1: برافو عليك، صحيح.
3: بونجور ميرو.
1: بونجور،
3: يعطيك العافية، اليوم عيد الممرض العالمي.
1: صحيح.
2: صباح وصباح ميرو،
4: إلى جمال غريب،
1: ما أحليكم،
4: ياخدك تروح، ياخدك تسيب نفسك تروح.
5: بونجورك يا ميرو. بونجورك نعيم، يسعد صباحي.
1: صباحك نشاط قوي قوي.
4: بحبها بحبها،
1: ولا أنا نمت منيح نسبيا، بس قد ما نقصني نوم بقول أنا ما بعرف نشيطة مش نشيطة. بتسألوا حالكم مرات أنا منيح مش منيح، أنا مرتاح ما بعرف. هلأ بتعرف شو أكتر كلمة دارجة؟ لا مش مرتاح.
4: جميلة جمال غريب، ياخدك تروح.
2: بونجور ميرو، صباحك. قبلك بدي عيد ابني لعيد الممرض العالمي، ابني ممرض مستشفى حمود صيدا.
1: ألف تحية لألو كلهم، من حييهم جد، شغلتهم صعبة.
4: هيدي مش غني،
1: عارفه انا كان مفروض طلع شخص كتير تعب بهيدي المهنه. اعطوني 3 ثواني بعد فويس.

0: جماعة في مرات عم بنتبه على شغلة السوشيال ميديا قدي خطرة. في حال كنتم مش راضيين عن شخص، حدا بتكون تجرسوه، حدا بتكون تشوهوا سمعته، مين ما كان يكون بتطلعوا بتعملوا فيديو. يعني صارت الناس بالنسبة للكل أرقام، مين ما كان بيتناولها بالسوق، بالذنب، بالعاطل. استغربت أنا نحكي عن شخص كتير بقدره، كتير بحترمه، ما بعرف مين هو اللي عم يحكي عنه. كتير انزعجت. هالقد وصلنا أنه نحن الإشياء مباحة وهالقد سهلة. هلو روبا، روبا هزيم، روبا هادي هزيم.
1: كل ما قول التوبة يا أبويا ترميني المقادير يا عيني.
0: من مفرق غزير عجقة لجوني، ومن دبي لنهر الموت، من بشامون عرامون جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار، على الكوستا برافا عجقة لأول الأوزاعي وتعتبر ناشطة على الجناح، من بعبدة لنفق الصياد نحو بيروت دون عوائق، على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.

0: Happy International Nurses Day around the world. حرام لا فرصة ولا إجازة مثل
1: متعب
0: الخلق على
1: شغلتهم،
0: عيد.
1: متعب.
0: يعطيهم ألف عافية عن جد. هيدا الممرض اللي بيضحي من كل قلبه وبيشتغل بأمانة.
1: صحيح.
0: يسعد لي صباحكم. نعيم اشتقت لك كتير. غنية غير شكل لوائل.
1: عم فكر أنا شو بدنا نطلب لوائل. حدا كمان قال لي بليز بحب حولنا وائل. بلتقى فيكن مرات من الجمهور الصامت حتى على البحر يوم الأحد. يا ريت أعرف اسمه. كنا عم نسلم مع أختها لأحلام، قلت لي هي أنا بسمعك بس أنا من الصامتين.

0: علاء القادري أول مرة ببعت دايما بعت لنا مجر علاء، أو إذا بتحب سمعنا صوتك كمان.
1: صوتها على الورق كنت جعلت شعرها مزرعة من الحرق.
0: اللي حابين يتواصلوا معنا 03-5-5-5-3-5-5.
2: صباح الخير ميراي.
0: صباح النور. نطرتك على فكرة.
2: أنا ما صار لي عيدي وأتمنى لك بكل العمر والصحة.
0: رح قلك ليه نطرتك.
2: اليوم عيد الممرض العالمي.
0: صحيح.
2: وتحية لكل ممرض وممرضة على اللي بيعينوه. وفي مقولة شهيرة لميرو بتقول نحن كل الشهر منعيد، وأنا بقلها في غنية لقازم الساهر بتقول قولي كلمة حتى تبتدئ الأعياد. يا ريت خلينا نعين بيحط لنا إياها وبهديك إياها.
0: كتير أنت مزوق وما عندي شك بزوقك. بارح حدا نسجل لي شو قلت، كنتوا مع إلي عم تعيدوني، وميرسي لإلي إن شاء الله يكون على السمع. بدي أقول له thank you على الكلام الحلو. شكرا لك، لأنه بشكل خاص كمان بعتولي كلمة كلمة بتجننه بحضوري بغيبتي. شفتوا اللي بحب شخص ما بينسى، يعني ممكن أنا وكون معكن على الهواء تذكروني بالإشياء الحلوة، بس كمان بغيبتي أنا بقدر. ببعت لك أكبر بوسة. زوزو إبراهيم صباحو، كنت عندهم بارح نعيم ماشي ألف عزيت ومفكرة حالي أنه أنا مش عاملة شي. سلم عليك.

بدي ارجع اشوف الصوره لشوف بستيتس شو عم باكل نايم. كري كري بوم بوم بوم بوم. الاولاد صغار هلا صار كله شوجر فري. هيدا الجيل بيطلع قد ايه في سكر في اسبرتام في خبار صرنا منعرف وعينا قد ما كتراني الامراض مع الاسف. شو الاشياء اللي بتتجنبوها؟ وهيدا سؤال حلو باكلكم وشربكم. تقولوا هيدا مثلا بالنسبه لنا مضره. يلا راجعين بعد اول استراحه.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلبوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس بيرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم ودق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بحبها كتير لهالغنية على فكرة. بعد عم فكر شو رح تكون غنية وائل اللي طالبينها واللي نحن بدنا نهديكم إياها. قلتوا أي واحدة حلوة مش مهم. ما تنسى وليد صديقنا شو طلب كمان لكازم يمكن. ايه
1: بونجور بونجور ميراي.
0: بونجور
1: نعيم ميراي. وقت بدك فيكي تتناولي موضوع يعني اذا بتريدي طبعا.
0: بالعكس
1: لطيفة اللي هي الشباب عنصر الشباب اناث الذكور الموظفين بالبلديات عن طرقات. هلا هو في اجابه ان ما بدهم شويه فورماسيون لان هيك بضلوا معصبين وبعيطوا على هالختياريه وهالبنات كل ميك اب على هالطرقات يعني انه حلو حلو بس انه شويه اورينتيشن لتزبط.
0: ضحكتيني. بتعرفي اللي بيبقى شانتي سبحان الله وعنده طريقه لبقى بالحكي ما ضروري يبرر او يقول سوري كثير لبقى. بس حددي لي شو بدك نسال بنطرحه اليوم اذا حبيتي انه شوية توجيه اكتر لقلون بالوقفة على الطريق وبين العالم كل نهار صح؟ انه عم تقولي لي الاورينتاسيون لازم نشتغل عليها انه الصبايا يكونوا شكلهم بليق بهالمطرح يلي هو مش مفروض يعملوا مكياج يمكن والشباب بتكون تعرفوا تتعاملوا مع الكبار بالعمر مع اللي بيسوقوا على قدوا نسوئاتهم شي هيك صح؟ يلا يلي بحب يجاوبنا واللي عنده مشاكل مع البلديات العطرقات الموظفين البلدية يقول لأنه الأشياء اللي بتتجنبوها بقصصكم وغذائكم اليومي ممكن يفكروا عم نعمل دعاية سيئة. أنا ما بدي تسموا فيكم تقولوا لي مثلا نحنا ما بناكل سكر أبدا بس أنه نسمي الأشياء أكيد لا.

0: مجرنا داء
1: يرحم نفسه لروني ودمعة صارت بعيوني هو اللي أسس دلتا وانتو ما خيبتوا ظنوني.
0: آخ يا الله
1: حبيت أقولها
0: تقهر الفترة.
1: الله يرحم نفسه
0: الله يرحمه
1: أنه مبارح كان ذكرى
0: صح وفيته. صح ونحن كمان تذكرني لأنه أصلا دايما بالبال روني بكتير إشياء مهضومة منذكره وين ما بروح بقولوا لي طيب مش دعانه روني حرام والله ما بيستاهل عمره شو طلع قصير هيدا الدنيا يا أصدقائي.

0: شو هالمفاجأة الحلوة امبارح بعد الظهر طلعت على الإذاعة يا الله ما أهضمكم وإلي بجنن كتير بحب له البروغرام بس مش دايما بسمع له لأنه بكون بالشغل كتير كتير كتير مهضومين والله يخليكم لبعض وتضلوا هيك مجموعين تفاجأتينا
1: لأنه قالوا لي ولو أنا بسمع بس امبارح ما كنت على السمع قالوا لي يا عمي عم بعيدك إلي وعمل لك هاي صدغري بعد فويس هلأ بس بالإعادة برجع بسمع كل شيء وميشا بعتت لي فيديو نزلته ستيتس وفيسبوك وإنستا عن الافتتاحية Thank you إلي
2: صباح الدوبامين
1: دوبامين
2: السمان الأبيضان يا مرمورة الملح والسكر هو اللي بتجنبهم امبارح كان لي شرف اني افتتحت فترة إلي
1: كمان عيادتني
2: وطرقنا لذكرى عيد ميلادك عياد وطنية عم بتصير يا مرمورة
1: خلص بس
2: كل الخير.
1: لازم
2: وزيادة
1: خلص
2: عن هيك انه هو حتى طلب اذا كان بيتمنى انك تكوني على السماء على المحي بعتك شيء ليشوف اذا انت على السماء ولا
1: دغري خبروني
2: مهرجان ان شاء الله
1: يا الله ثانك يو
2: 365 يوم
1: لا بس هو المفروض خلص هلا اصحابي بعدهم عم يحتفلوا اليوم عندي غدا بكره عندي غدا يعني غدا وين ورا بعدون محبه الناس حلوه صراحه بس خلص على الهواء زدت كثير انا مش بارادتي يعني الشغله انتوا هيدي المحبه الطاغيه
3: بونجور كميرو يسعد بونجور حابة عيد شمعة بيتي عيسى واتمنى له العمر الطويل بصير عمره 9 سنين ربي يحمي لي ويخلي لي وشوفه شاب قد الدنيا
1: الله يخليه يا رب
4: صباحو في شغلة كنت حبها كتير من زمان
1: شو هي؟
4: مع هالوقت هلأ بهالأيام خلص صرت اتجنبها مع اني بستحليها وقت هي الكبة الناية
1: الناية ما باكله من الناية
4: من زمان يمكن كنت دوق هيك بس تابلي. هلأ أبدا ما باكله
1: كبة يا ويلي ما عطشبون
4: صباحكم غير
1: Thank you.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور
0: انا من وراء تجربه شخصيه وقفت السكر والمقالي والمعجنات والخبز الابيض.
1: برافو اذا عندك اراده.
0: بس هيدي من وراء خبرتي الشخصيه.
1: مشان هيك عم نسال اشياء اللي ممكن تضركم وبتنصحوا فيها غيركم يتجنبوها من دون ما نسمي طبعا منتجات. حلو، مستفيد من خبره بعضنا، معلش.

0: ما فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار. لو قديمة بس حلوة لوائل، شو رأيك نايم؟ صحتين، فرجين الماي، فرجين. اي ما منغير صح. بعد في ناس بتنتقم من أطفال، بعد في ناس بتعمل جرائم بداه الشرف، وبتلاقوا إشي على الفيسبوك بتقولوا نحن بأي عصر؟ نحن بالجاهلية، نحن برجعين 300 سنة لورا، يعني عصر الجهل والتخلف ولا شو؟ مستغرب في قصص أنا عم شوفها يا عمي أصعق. وين الدنيا وين هن؟ حلوة الحياة يا جماعة، خافوا على حالكن، خافوا على غيركن، شوفوا كيف بدكن تعشوها بكل الزتا.
1: والله بالنسبة للسكر أنا ما بدوق السكر.
0: والله عندك إرادة؟
1: يعني لي زمان أكثر من 15 سنة
0: يهلت.
1: ما عندي مشكلة ولا عندي سكر ولا شيء، بس بحب أخذ سكر بالفواكه. أنا مطبع نظام، بتروق الصبح أول شيء بشرب ماء عن ريق شي كبيتين،
0: مهمين
1: وبرجع بعد شي ربع ساعة باكل الموزة أو تفاحة، برجع بتروق بعد شي نص ساعة. هذا النظام متبعه إلي أكثر من 15-20 سنة. والسكر كثير مضر، يعني واحد بياخده بالفواكه وأفضل ما أنه يأكل سكر هيك. انا هيدا برايي، لانه السكر بيضر
0: صح.
1: يعني اذا بياكل الشوكولا وهولي انا مبدوقهم.
0: ميال اللي عنده اراده

لكم عمل تصفيت للحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا لنهر الكلب على طريق الوروار. امبارح رايحة عند زوزو إبراهيم بتلاقوا في حفر نعيم انت بتخدها طريق الرجي. اوكي محفرين لحتى يزفتوا، هي اصلا ضيقة، يعني اذا حدا غفلكم جاي مصري بتكون تنزلوا بهيدا الخندق اجباري. ساعات اللي بيحفروا ليه مش دغري بيزفتوا؟ هيدا السؤال. صباحو من سور أشرف، أهلا فيكم بأهالي سور.

0: لك هالحزورة شو صعبة. قال سأل القاضي الزوجة عن اسمها، قالت له سارة، وسأل الزوج قال اكتبني بعدها. ساعتها فهم شو اسمه، بس أنا ما فهمت شو صعبة، شو بعرفني، وهيتو نعرف الجواب هيتو لا. باختصار الاشياء اللي بتتجنبوها بالأطعمة وغذائكم اليومي
1: من المعروفين بدي تسمي لحدا
2: وشيرين عبد الوهاب.
1: أوه حساسة حلو كتير. ايه؟ من مصر
2: في بمصر بعد مش عم بيجي الأسامي على
0: سوربريز حلوة. نعيم
1: صوب لبنان شوي.
2: بحب ملح مزين.
1: نعم.
2: وبحب صبحي توفيق، ما كتير عم بيغني وما كتير يمكن عارف يسوق للأغاني، يمكن لأنه ما حدا أنتج له كليبات قد غيره.
1: نعم.
2: مين كمان؟
0: شو هي أحلى دعاية؟ كان ملحم ولا صبحي حدا مبيعتها؟ أوكي. بس نحن عنا إشياء حلوة هيت لنرجع نستعملها. زياد اشتقنا له. حدا مسجلون؟ مشان هيك ملحم بس يطلع بالمقابلات بيقول أنا شرفني إنه حكي عني، بس ولا مرة قال وين. هيدا دانيال اللي بعت هون. ميرسي دانيال، مع اسم خيي دانيال.
3: بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: عم بحفروا طيزفتوا، بخلوها شي جمعة طيكسرون كم عرب.
0: حرام بس.
3: بيرجعوا بيزفتوا.
0: اللي مضطرين يمرقوا من هيدي الطريق كل يوم عن جد حرام. وضيقة هي أصلا، يعني إذا التقيت بسيارة بدك تنزل بهيدي الجورة.
4: بونجور ميراي.
0: بونجور.
4: أنا بطبيعة شغلي بشببرم بالسوق، يعني أنا بشتغل بلاسيه بالسوق.
0: أوكي.
4: هلأ كنت بمحل يا الله شو ضحكنا.
0: ليه؟
4: في عنده صابة هيك صغيرة من الجنسية غير اللبنانية.
0: أوكي.
4: قال له معلم المدام بدها ديودرا.
0: ديودرا.
4: قال له ديودرا شو هو ديودرا هي؟ زار شو طلع المدام بدها ديودرا؟
0: فهم الدغري.
4: يا حرام ما بيعرف شو يقولها، أنا ديودرا.
0: أنا استراحة يلا.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كانت المدام طرحت موضوع قصة اللي بيوقفوا على الطرقات كشباب وصبايا بلدية، إذا عندكم ما أخذ عليهم وإذا بتكون تحيوهم بمطرح ما في مشكلة. يلا

0: أميرو، أنا ما من زمان زمان ما بحب السكر، يعني
1: حكينا من شوي.
0: نسكافيه حتى بالشاي ما بحب.
1: صوتك قريب لإله.
0: بس بعوض الاشياء الحلو هيك بالنسوان بالعصر بالعسل. معلقة العسل معلش
1: النسوان. لا تبهتوا. شوف جوزك مرق لنا المساج طريقه مهضومه. عجبك كده؟ ما بياكل سكر بيعوض بالنسوان. عفوا. شو حلوه.

0: طيب رح أذكركم وين كمان في عجقة سير. أول شي في أعمل تسفيت على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا لنهر الكلب.
1: أنت امرأة
0: وليد طلبة صح؟ إيه؟
1: في كل الأوقات
0: وبيهديني إياها عيشتها أنا للآخر.

0: أحبك.
1: أوف شو حلوة. ماني منتبه على الكلام قبل بتصدق. عندكن عجقة من بعبدة باتجاه الزياد، عندكن جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.

0: بارتفاع البنزين المخيف. هلا اريد خبريه بس هيك بدي اختصر لكم اياها. قال إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لكبح ارتفاع الأسعار. الكل بيتأثروا إيجابا وسلبا يمكن، بس نحن على طول الأسعار طالعة طلوع. يوم يعني تقريبا بالدولار مش شي 28 ولا صارت اكتر تنكة البنزين؟ هات لشوف جاوبوني هيك، يقولوها بهضامة بحسرة بدمعة بغسل بدكن ايه، بس اعطونا الرقم بالفويس يلي رح يوصل هلأ. قديش تنكة البنزين يا جماعة؟ شو ممكن تعطونا جواب؟ هات لنشوف بالدولار.
1: اكتب ني بعدها ها تطلع اسمه هاني.
0: برافو كرمال الحزورة. بتصدق ما عاد فكرت فيها؟ انا حدا ما بحب الحزازير ابدا.
2: مورا بونجور.
0: بونجور.
2: جود مورنينج شيخ نعيم. ستنا بك تسألي ايش تانكة البنزين؟ بك تسألي الوزراء والنواب. واحد بيقول لك 8 دولار والتاني بيقول لك 13، مش هيك؟
0: وين بعده؟
2: يلا نرفو نعرف الرفريف مرفرفي. إذا مش عارفين قديش تنكة البنزين
0: مثل ما من زمان
2: بالشعب
0: سألون قديش
2: كوكب زحل إني
0: ربطة الخبز. سكوت، أنا مرة بمقابلة لأن أنا ما بشتري غراض البيت، إنه خي توني هو بقوم بالمهمة، حدا سألني بتعرف قدي ربطة الخبز؟ قلت لهم ولا لا. فأنا لما بدي أعرف شي بسألكن إلكن. مطرح ما وجهك بيكون ما بنحتاج الضوء. ولو ولو ولو

0: 26 دولار اوكي، بس انا بدي الجواب بها ضامه. يلا على الهواء فويس يكون انه بغصه بها ضامه بما بعرف اي طريقه. مطرح ما وجهك به نورك بغطي، مش هين البنزين يكون هالقد سعره كمان. انت شمس وبس الطل، كل ما كانت شمس وساطعه كل ما خففتوا على حالكم كهرباء بالسولار سيستم، لانه نحن بلد مفروض المي، نحن بلد الشمس، نحن بلد الطقس الحلو، هيك معروفين، فقادرين نضوي 24/24 من خلال شمسات ربنا بالصيف لو كان في خصخصه للقطع. هيا هيا بيقدر يتحمل ضوين. هيا بوب هيا هيا اسمعوا
1: يا مرمورة.
0: ما فيكي ولا لو هيدي بقولوها بفتكر الاكبر منا اكثر، خرب بيتها ما فيها لو.
2: بتمنه سهل ممتنع هيك ادم اللي بيقدمه، بتسمعي اغنيه تحسي حالك انه ربيتي عليها من انت وصغيره، حافظتيها بكيانك جوا كثير محفوظه يعني، وعم تغنيها كانه لك 20 سنه بتحبيها. لها
0: بعت لي الفويس نعيم بليز، لانه انا امبارح بركت له ناطره بس تنزل الحلقه، بدي ابعت الفويس ورا الكلام يلي بدي اقوله. اوكي
3: قالولي قالولي قالولي قالولي عنك شخصيه واحلى احلى احلى،
0: ان شاء الله ما امحي وانسى لتكون نزلت الحلقه.
3: قالولي قالولي قالولي
0: عايدة هيك هيك عم نسمع اغاني شوي قديمه حلوه، غربة والليل شو ذكركم فيها كثير بحبها.
3: حكيني مره بحنيك حتى حبك صوت وصوره،
0: بدي حبك صوت وصوت. قد ايه طلعت
4: البنزين؟ انا كنت ثاني يوم without sugar حتى بدون سكر الفواكه، هو نوع من الدايت لست اسابيع بلا سكر بلا جلوتين بلا لاكتوز لتأميم الامعاء. بصراحه ايه بتحسي انه هيك في شيء عبالك، بس خلص يعني لازم الواحد ينتبه على صحته.
0: أكيد.
4: شكرا كثير على الاغاني،
0: انتبهي على حالك مش غلط،
4: ويعطيكم الف عافيه وهبه جدا
0: كمان. ثانك يو. انا بحسد اللي بيقدروا يعني يعملوا كنترول ما ياكلوا سكر، نيالكم.

0: تانكة البنزين 10% من الحد الأدنى.
1: طالع طالع هالبنزين وما منعرف حتى الأمتين. الله يساعدنا بلبنان، صار لنا منعاني من سنين.
2: يوم شحرة 27 دولار
3: مطلوب هيك شيء. الاشياء اللي بتزعلنا هنقول او نحكي فيها بهضامي.
4: بحلم بيك انا بحلم.
3: انه كتير على اللبناني 26 و 27 دولار يا عم البنزين، والله كتير حرام. وبعد العشقة وبعد الناس ما بتختصر مشاويرة، وبعدهم ما بيطلعوا بالباص المرتب الموف يلي عم بضل فاضي القهرني.
4: ما سألتش فيا
3: ولا رقبت شاب حد بيتنا قاعد تحت الشجرة بالشتة والشمس يحط حرام كيس حده هيك أكل ومنينة مي، سير قول هيدا شو عم يعمل؟ عم بيراقب الحي ولا كيف؟ شخشبني أول يوم تاني يوم. بعدين سألت قالوا لي في ناس بتراقب الباصات أي ساعة بتروح أي ساعة بتجي، وما بعرف شو بأيد. حتى شفت وتأكدت وقف الباص حكي وما بعرف شو عمل، بس شغلي هلأ هيدا مساعد قاعد هيها وبرضو شي بيزهق.
5: مجور مجور في كتير اشياء ما عم فينا نتحكم فيها وهي عم تأذينا، فعلى القليلة الاشياء اللي بنقدر مثل السكر والملح.
3: معك حق.
5: وبالنسبة للشتوية عم بيقولوا جاي تصيف عنا السنة بلبنان.
3: شو بعرفني بحير هالتأس؟

الله هلا ما حسيبك. ليش هالقد بحبها لهالغنية من زمان؟

مرق أول ساعة من صبحيتنا لليوم الثلاثة 12 أيار. بس لذكركن إنه في ناس ما بتهتم بتواريخ الأيام، أنا ما كتير بس لأنه على الهوا بقولن.

والله طالع شيء جديد للي عندهم قلق مثل حكايتي. قال بتحطوا هيك كيف لما بتحطوا تنس بتلعبوا تنس بتحطوا نسيت اسمه على راسكم مثله، بس طبعا هيدا شيء متطور لحتى يساعدكم على النوم خلال دقائق ما بعرف شو، بس هيدا بعدين انه على الطولة مفيد للجسم، هيدا اللي بدنا نسأله. بيعطي زبزبات هيك إلاستيكية بس ما بعرف شو أضرارها فيما بعد، يا ويلي شو عم بيطوروا اشياء. لا انا بفضل ضلني على الكافي بلان على دواء السالي.

0: كمان هالغنية بحبها مثل ما حاسيبك, وكمان من زمان كتير, ومنحبك يا جاكو.
1: مراد
0: ضايعة ضايعة مرمورة هلأ من سجمة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
7: عندي جار كتير مهضوم اسمه مروان من فترة قال لي إذا ما بتطلعي ستيفانيا عيراني وبتستفيدي من خبرتها على الهواء أنت خسراني قلت له لا أنا رح أتصل بستيفانيا بيوم الممرض والممرضة فهيدي الفرصة اليوم واحدة هيك ثاقبت أنه نقدر من خلالها نسمع صوتها لستيفانيا ونعيدها وباسمك بدي عيد الكل بونجور
8: بونجور ميراي
7: معجوقة كتير ما رح أخريك
8: مرسي لا طبعا ولا
7: ستيفاني قديش شغلتكم صعبة صراحة
8: لكن نهار واحد ما بكفي تنحتفل فيهم لكل المرضين والمرضى
7: هالقد
8: يعني كل الوقت موجودين بالحروب لما يكون في عنا حيالة وباء بيتركوا عيالهم وبيجوا على الشغل كرمال يلبوا هالمرضى
7: صحيح
8: يعني نهار واحد عن جد ما بيقدر يعني يكفي ويقول قد نحن ممتنين لإلهم كلهم
7: وبلبنان بشكل خاص حياتكم أصعب
8: مية
7: مجوزة ستيفاني يعني عارفة المعاناة قديش كبيرة
8: أكيد
7: لما بيكون في عائلة وأطفال
8: أكيد طبعاً طبعاً
7: إذا بدنا نطلق صرخة اليوم باسمهم كلهم وأنت بتطلقيها على الهواء بشو بتطالبوا؟
8: نحن منطالب أكيد أنه بالتقدير قيمة المرض والمرضى أكتر وأكتر
7: نعم
8: وتقديرهم كمان برجع بعيد وتكرر تقديرهم بكل يوم بكل شغلة بيعملوها
7: وماديا يعني وماديا حتى اخدين حقوقهم
8: لا ماديا اكيد النقابة بتسعى والنقابة عم بتساعد حتى المستشفيات كلها عم بتساعد كرمال دايما ينظروا للوضع ويشوفوا كيف بيقدروا يحسنوا وضع

0: انا لك والله انا لكم.
1: كلك ذوق، ميرسي لك.
0: يعني صار عندنا كم شغلة ما قدرت اطلع على الهواء مع كابتن ماجد من صيدا.
1: اهلا فيك،
0: تحياتي لكم منين.
1: ميرسي. من صيدا صح؟
2: الله عليكم.
1: هلا شوفوا الندى ايه؟
3: تاكسي مكي.
1: كيف تطلع عن ندى؟ ندى من وسام الأمير ببروجرام مروان خوري، قد ايه مهضومة بس فيها مقطع حلو. اسمعوا
2: اسمعي اسمعي
1: اسمعوا اسمعوا.

0: Det är inte så. Merci, yani, tack så mycket, Bill Soide.
1: Mazbut. وراح سجل لأشياء أقوى عم يرجف قلبي من نجوى ولا فكرت كن نمتو سجل لأشياء أقوى عم يرجف قلبي من نجوى من الجسمي والله ما في فيديو عم فرجونا كيف تنعمل الكبة الصغير توية مع الشحم يا ويلي تنصحوا على الشوفة يعني على المنظر فارس اسكندر بيجيبها مين غيره بيصيبها للغنية

وهون مروان خوري يضحك ونقول القصة عم بشاركه الغناء. على فكرة ستيل سينا وسام, معقول وسام الأمير صديقنا ستيله ما بيشبه حدا بالفن, طريقة مغنى لحنه ألحانه بالجمع كاركتيره طريقة حكيه.

بنذكركم غلي البنزين 28,000، انخفاض سعر المازوت 33,000، والغاز 71,000. طيب منيح إذا عم ينزل المازوت، شو بدنا والغاز شوي؟

قال الرجال يلي بيعمل المرأة بأدب بأوروبا بيقولوا جنتلمان، بلبنان بيقولوا حرام هبلته. لحقها مثل المجذوب، ساحرته، شو بعد فيه.

0: يلا شو ضحكتيني يا مراية.
1: أي واحدة
0: أو بيقولوا سحرته أو كتبت له أو عملت له شي لعبة. حياة الله
1: كتبت له كتبت له
0: ما في حل وسط.
2: ماني عندك بعد الروح بعد الروح بيدغلي على روح.
1: تتذكروها شو حلوة؟ أنا بشوف لي كومو بوسيتانو كل هالمراحل يعني الأماكن السياحية بإيطاليا بتحرقصوا ببلع بريقة ونحن قاعدين بالستوديو. قال شو بيشكي ستوديو؟ يكفي أنتوا معنا وعم نبرو ونفتل معكم. بس ما بتتحرقصوا أنه مطارح رايحين لو شايفينا لو مرة واحدة بالحياة. كابريل حلوة نيس. شو بدنا نعد لنعد

0: متل اللي محلو ابنها بدو النار.
1: النسوانجة وقع عن الدرج، طلع رفيق وقال له يلا اجيت سليمة، قال له وينه وينه خليها تفوت. لا شعوريا، مهم اسم مرة. أبو الريم بن خالتي صباح الخير، لأنه في كذا ريمو عم يسمعنا. دوخن دوخن ريمون بالدنمار كلها مدوخين. صبحنا بلغتكن هونيكي، كيف بتقولوا بونجور أو ميرسي؟

الواحد تجوز هيدي مزبوطة، طلقها تاني يوم بتركيا لأنه هونيك ما بيكشفوا عن الوجوه مرات. لما بعد ما يتجوزوا شايفها قالها مزبوط هي انت، طلع هيك شايل الحجاب، قالها لا حدا قاعد عم ينتحل صفة شخصية تانية، قام مطلقها رغم اني مش وصفوا له شيء او شافها شيء ورجع بعد رغم العادات ما شافها حقيقتها، اكتشف في شخص تاني معه.

0: كيف بتعرفوا قال الولد الذكي؟ كتير يعني فوضوي، كثير الحركة، عنيد، ما بيتقبل أوامر أهله، بيزهق بسرعة من ألعابه، بفك الألعاب إلى أجزاء، بيكثر الأسئلة، بيتواجد منكن، شو هيك؟ بيهرب منكن، مكتوب غلط إذا تواجد خارج البيت. هي ما فهمتها. وقالوا بيختبي، يعني بيتخبى بالأماكن الصعبة داخل البيت. حدا الآن بعت لي إياها مكتوبة هيك، هيدا شيطان مش ذكي، هيدا إيبر أكتيف صبي بده علاج.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: ما في مثل لبنان بالسياحة، في أكيد في كتير بلدان حلوة ومناطق حلوة، بس بلدنا في خيرات وفي طبيعة وفي أشياء تجنن. ربما من 365 يوم ما فيك تكتشفي كل شيء فيه. واحد بقلب ضايعته في أشياء عن جد بعده مش مكتشفة، طرقات ما بيعرفها، محلات يمكن هيك قديمة أو تراثية مش مكتشفة. فعن جد لازم نعطي وقته،
0: رح قلك أكتر،
1: ونعرف أولادنا عليه وعلى كل شغلي فيه.
0: طبعا غير المطارح السياحية، إذا منفوت على ضيعة لبنان الصغيرة بتلاقوا بكل ضيعة في شي حلو، في شي لازم نعرفه غير المطارح يلي حافظينه واللي كتير بيتضوى عليها بالعادة. أوه حلوة كتير. تعرف غنية بيروت العبير كمان حبيتها، آخر واحدة.

0: عم شوف قديش في فوايد بالجنيريك هلا موسمه.
1: في أعماقي جوع للحب للحب.
0: بدنا مارك منقول جومورن يعني صباحو، تاك يعني شكرا. جمال مرسي سبقته لأبو الريم.
1: جئت لأكون للكل وبال.
0: مين قال آه يا ندى؟ لا يسلم الشرف الرفيع.
2: إيمي بيقولوا أهبل ببلادنا كمان إذا الأم عم تحكي إذا لجوز بنتها بتقول واو يا عين عليه وكذا، بس إذا ابنها بتقول عنه شو غبي وشو أهبل أخذت له عقله. فكمان هاي الإزدواجية
0: إذا سهرة تقبرني بيلبقلة تدلل، وإذا عمل نفس الإشياء ابنها مدري شو عملت له هالمجدوب ابنه. سبحان الله. وإذا زاروا مرتين بالجامعة ما بده يضل عند حماته، لو إجا لعندها كل يوم زار أمه ما في مشكل أو العكس.

0: شو حلو قال الربيع ابتسامة الأرض بعد طول صمت ونبض الحياة حين تعود الأشجار اللي تغني. برغشة وقفت عيد مواطن لبناني قال لك كش، قالت له هلا أكلت الجار البلد مصين لك دمك وقفت علي. تحية للتجار. طيب فما يزعلوا منا. هل تسمعي؟ هلا الدعاية لشو أكتر شي بتشوفوا؟ دعايات للزيت اللي بيسمر بالبحر. كله مفعول وسحري.
1: حبيبتي هيا تعالي نصير شلاحك كول فكيف نسير.
2: بونجور ميرو.
0: أهلا.
2: الولد الذكي عرفنا صفاته. مين بيعرف الرجال الذكي؟
0: هات لنشوف.
2: أنا أقول لك بكون مصاحب على مرته شي 5 6 بدون ما هي تعرف.
0: ما بينكمش. البخيل فتح محل حلو ونزل إعلان بالجريدة كتب مطلوب موظفين للعمل بالمحل، شرط وحيد يكون عندهم سكري.

0: الأوتوسترادة برجك تيراج على نهر إبراهيم المسلك الشرقي بسبب أعمال تسفيت. والله جاي معنا شغل فترة طويلة قلنا ما شفنا أعمال تسفيت على الطرقات. نحن قلنا هلأ بس كانوا ناطرين الانتخابات وما في انتخابات بس برضو عم يشتغلوا. برافو. وإنت بتعرفني بحبها. بعين المريسة تدبير سير بسبب أعمال سيوني لريجار.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور. الله
1: يعافيك. طريق الهرم دو بيروت مسكرة.
0: ليه عجب؟
1: جاي عليا ينتبه. كل اللبنانية جنوا عم بيرجعوا بعكس السير عم بيكوعوا بنص الأوتوستراد بيرجعوا تياخدوا مفرق سن الفيل.
0: حددي لي.
1: السؤال اللي نازل من الحازمية كتير ينتبه.
0: نازلة السيادة.
1: لأن نحن اللبنانية جنينا. بنص الأوتوستراد عم بيكوعوا وصفوف وصفوف بعكس السير.
0: أوكي. بس تقطعوا أوتوستراد السياد لتروحوا صوب الدورة هونيك عشقة كتير حتى تستلموا البحرية. هلأ بينطروا لتصير الساعة 11 فبيجوا عكس السير ليفوتوا من سن الفيل ويزوربوا. هيدا اللي عم بيصير. أوكي استراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
10: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: والله صباحاتي دائما مهرجان فرح.
1: شكرا.
0: وبس بدي احكي كلمه صغيره انه فضل. البيت مش بس حجر
1: اكيد,
0: البيت حنان ودفء وعطف
1: طبعاً.
0: وتواصل جميل
1: طبعا,
0: ونظرة للمستقبل بطريقة دايما بتطلع صوب الشمس. ومنا مش عم بحكي بطريقة طوبوية, ولكن حقيقة هي البيت هو العائلة بحد ذاتها.
1: صحيح.
0: كل شيء بقدر بقول انه البيت مش حجارة, البيت امرأة. محمود احمد.
1: كتير حلو اللي قلته, البيت دفع احلام محبة. شو فينا نحكي بقصص ما نخلص, نحن عم نوصف شو في جوات هالبيت الصغير.

0: هيدي صرخة أطلق العاملون بالمستشفيات الحكومية لضرورة تأمين مقومات الصمود لنقدر نكمل. واليوم لأنه يوم الممرض والممرضة هن وكل القطاع أكدوا بكل المراحل أنه عنوان الرحمة التضحية والالتزام الإنساني والمهني. اليوم يوم التمريض العالمي تنذكر إذا عندكم نيرس محدد من عائلتكم ممرض ممرضة وهي شغلتهم عيدون
1: قلبك فيه نخيف دم وحب عم القلب دمتك كتير
0: هيدي دمتك أشهر شي فيها نجوى
1: يشغلنا كل سنة سوا سوا
0: 10:32 دقيقة الساعة
1: ناس حلوة
0: الناس الحلوة اللي مرافقتنا بصبحية اليوم بعد بقي لنا شي نص ساعة أو أقل شوي.
2: بونجور ميلان
0: بونجور
2: جابي.
0: هاي جابي
2: صحيحا لكلامك مش كرمال هيدي الطلعة في شي صاب الفورم دو بيروت انت وراجعة الساري مطربق لعند الله العالم عم تهرب ومثل ما قالت المدام الناس الصياد اللي رايح صاب الدورة اللي ما قاله شغل يروح الأوتوستراد مسكر ميراي
0: قليلة
2: مسكر في شيء مثل الشوفيه
0: مش العجقة اليومية
2: أنا نزلت من الأشرفية وطلعت ونزلت رايح على الحزمية
0: أوكي.
2: يعني شيء مش طبيعي.
0: طيب
2: ما بعرف اللي بيقرب يشوف يخبرك هلا بس اللي ما عنده طريق لهونيك ملاقي
0: هيدا اللي جاي اسالكم هو
2: حرام السار مسكر واقف
0: حرام الناس والله حرام الناس. انا شو فهمت لانه قبل البحريه كل يوم من 10 لل 10 ونص الناس بتصير تنطر بضلوا لل 11 واللي رايح اقصى شمال او اقصى يمين بياخذ شماله فانا مفكره كرمال هيك عم يرجعوا يفوتوا من سن الفيل. حددوا لنا شو صاير بليز يلي وصلوا
3: الله الطب مثلا من قدو يعلش يا كلها بالفرنساوي كلها
4: لا شو دخل طب علم بكل اللغات موجود
3: يعني في بالانجليزي
4: ايه معلوم
3: الله انت بتعرف الطب كله يعني بتعرفي كله يعني
4: بعرف يعني مش كله ما حدا بيعرفه كله
5: صباحه بالزمانات كانوا يخطفوا
0: ايه
5: متفقوا شباب اثنين قالوا في هون صبية بحبها وما بدهم يعطوني إياها أهلا بدي اتعاون أنا وياك تروح نخطفها قالوا أوكي منروح بالليل وهي نايمة منلفها بالحرام ومنخطفها بقى عملوها لما وصلوا على البيت فتحوا لأولها وإمها
0: هلا فهمت طولت بس ما بتطلع بحدا لان بعت لي شيء الهيوني
6: عن اي تصفيت عم تحكي بزق ولزق تعي شوفي الشوارع عنا تبرجة الصفرة البوار شوفي ما اجملها مطرح الجورة مزفتين خرطي

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوانك.

0: طيب في أقدم من هيدا الغنية؟ مش معقول.
1: شيخة وأميرة أنتي وزعيمي بتصيري يقبرني الحلا فيكي
0: وتبيني. هتلا شوف شو بعد طولي.

الدكتور تخدير يعني ببنج، قال لها مدام قديش عمرك؟ قالت له 25. قال لها أكيد، لأنه هيدي الدوز اللي عم نعطيها بتنعطى بكميات مختلفة حسب العمر. قالت له لا 30. قال لها بس في مخاطر وفي مجال تغيبة ما ترجعي. قالت له لا أنا 38. قال لها الشلل وارد. قالت له لك 48 سنة ولو فيها موت ما بدي زيد. يا الله، ايه عند الانستيزيست تصيروا تزغروا بعمركم.

0: اغلى احبابي.
1: يميروا هذا العجقه من ورا طبعا انسى جورة عم بيسكروا جور على طريق نهر الموت الاوتوستراد
2: بوجه
1: المرسيدس.
2: يعني اليوم شو بدي اقول لكم، ناس معصبه بس هي لمصلحتنا بعدين، لانه الطرقات كثير محفره، ف بدنا نطول بالنا. شو بدي اقول، مع انه القاعد بسيارته الان بعجقه مش مثل القاعد بالاستوديو عم بنظر، بعتذر، بس بدنا نفكر فيها لبعيد شوي، انه سياراتكم وسيارات الناس عم تتكسر اليوم عن جد. بترحم عروني مش بس مبارح، أنا وعم أذكره مع نعيم بفرح وابتسامة قد ما كان يضحكنا، بس يطلب هالغنية ويرقص ويهيس.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: يعني العافية لك ولنعيم.
1: أهلا.
0: امبارح بعثت لك معايدة مع إلي مرفز لأنه ما كنت على السمع الصبح.
1: ميرسي.
0: صراحة ما عرفت إنه عيد ميلادك كان اليومين.
1: كلك زور.
0: فعقبال المليار سنة بالصحة والسعادة.
1: مشكورين.
0: والعافية. والبحبوحة مثل ما بيقول إلي مرهج.
1: أكيد.
0: ما من شيء.
1: أهم شيء.
0: وتضلي بهالتألق وبالنجاح إن شاء الله.
1: شكرا لكم. ما في مثل ذوقكم بكل الأحوال. وسليم بعت لي وسمعت.

مرسي لألكن ولألي ولكل الكلام الحلو اللي نقال واللي طالع من صمصيم القلب من يوم الجمعة لهلأ. Thank you. شو بدي أخبركن بعد؟ الأخبار اللي بوجي منا حلوة. أنا بقول بس الأخبار اللي بشع الصباح الحلوة بالعكس نقصتكن. طيب هيدا العجقة بسبب تصفيت ل... مش لأقول تصفيت، رح قول تسكير جوار مثل ما هي الكلمة. فقد ما فينا نروق، معلش إذا هالقد مسكر ومقفل السير، طفوا هالسيارة، اسمعوا راديو، اسمعونا غيرنا، ممنوع تسمعوا غيرنا، مع إنه يعني عم بقول لكم طريقة حتى ما تعصبوا، بس كله بينحل. إلي قال لي أهلا وسهلا مأخر على الصف. لحظة قدي بدي أقسم عليك على الساعة؟ $10 10 $30 بالنهار للوس. مرسي على كل شيء. Thank you. أنا مبارح رجعت بعتولي القسم، برجع بسمع القسم الباقي، بس كلام الحلو بيوصل، ما تخاف. أو أنا بلاقي حتى بلبنان الكلام البشع بيوصل. برا ما حدا قاله جلادي، لا لقى حدا، الأجانب مش فاضيين، نحنا بلبنان عنا الوقت الكافي. وأنا فعلاً كنت عم باكل رز مع الملايكة، بعتت لي ميشا الفيديو على الساعة 7 اليوم لحتى شفته ونزلت. أكلت رز، أكلت جيلو هلأ معلقة جيلو بس بلا سكر.

0: لا نحن عم بحكي عن حالنا أكيد ما منلقلي. إذا كان في ناس راقية كان في مذيعين ومذيعات الناس بتقدر كل كلمة بيقولوها هو عنا عدلتها من زمان، مشان هيك نحن استابل، مشان هيك نحترم جدا على كل المواد الكونتوني الحلو. لا لا لا بس عم قول برا الأجانب حتى أنفهم صح، يمكن حتى ما بيوصلوا الكلام الحلو ولا مش الحلو لبعضهم. هل قد عايشين برواق ما قالوا الخلق؟ لا نحن بعاد كتير عن هيدا الأسلوب. لا نفس المدرسة الحمد لله ومستمرين.
1: ايه نو ما في اكسيدان ما في شيء، في مثل ما عم تقولي واقفين يمكن على الطريق البحرية
0: تسكير جوار.
1: عن جد عن جد السير بلوك بعدني على الطريق.
0: لا اليوم كتير
1: ما عنده شيء عن جد ما يجي، لأن شيء بخوف العجقة.
0: طيب بتكون تحددولي
1: يعني حتى ما عم تقدر تطلعي على جسر الدورة بتعرفي
0: هالقد
1: المهندس العمل عم بياكل هيك دعاوى من اللبنانية.
0: حرام شو بياكلوا مسبات،
1: السيارة بدها تصب بسيارتين ممرق سيارتين.
0: طيب أنا اللي فهمته بنزلة الصياد لحتى تستلموا البحرية أو تطلعوا صوب الدورة أوكي، وين الطريق التانية؟ لأنه قلتوا الفورم مرتين بس من وين الميلة التانية لأعرف حتى يتجنبوها العالم؟
2: شبكي شانو حنشا عبي شندو بشبال.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: والله أحلى شي بهيدي العجقة راديو
0: ايه؟
3: دلتا
0: ايه؟
3: وعلى قبل العمر الطويل
0: مرسي.
3: بالصحة والعافية
0: بعدكم عم تعيدوني خلاص
3: يعني. نحن مع الدلتا قبل الظهر وبعد
0: الظهر
3: مع عيلته من عشية ولننام
0: ايه. ودلتا قبل النوم ودلتا بعد النوم ودلتا الترويقة ودقة يا موسيقى. شكرا لمحبتكم يا جماعة، منحاول نسليكم العالم معصبة بسياراتها مش بعرفني يعني، وهالبنزين غلى 28,000 كل جمعة بيطلع 27-28 وفي جدولين بالأسبوع.
4: ميرو مين قال لك ببلاد برا ما بيلاقوا؟ هن اللوكل
0: لا ما بحس. الأجانب اللي بعرفهم ييف بعتلك فويس فاضي إليف سوري. عجقتني عجقتني. لا حرام هو ما خصه أنا معجوقة خلقة هيك خلقت موديل شركة هيك ايه.
5: بونجور ميلي.
0: بونجور.
5: يعني عن جد بدي أقول لهم يعطيهم العافية لإنسا جورة والإم تي بي أنا قدامهم دغري.
0: كتر خيرهم بيني وبينك.
5: سوري عم بعمل دعاية.
0: ما بيأسر.
5: بس مفروض مش وزارة الأشغال تزبط بالليل.
0: إذا ما في وزارة أشغال ايه. بس إذا ما في وما حدا باله أو في مين تبنى الموضوع وبادر بنقول له شكرا عامل دعاية لي شو بدك تخصم له؟ شوف المخصومين عليك جير له ياهن. خلص الوقت أوكي. بين 10 و11 كتير بيمرق الوقت بسرعة أنا بلاحظ آخر ساعة خاصة. شكرا لكل اللي شاركونا اللي بيسمعونا واللي بيحبونا واللي بيكتبوا لنا واللي بيقطعوا لنا الفويسات حتى بيتصلوا بيكون عندهم شيء يقولوه حرام نحن بنكسفهم. فكلكم يا جماعة الخير بنقلكم thank you وعرفق الحلوة كل يوم
3: يا مرمورة.
0: عم قول ما حدا عيط لي من نص ساعة
6: دوروا لي عن حبيب.
0: بكرة موعد جديد على الساعة 8 نحن موصل كتير قبل بس انه 8-8:05 منفتتح بالعادة. Thank you نعيم. باي للوس لكل اللي عم بتابعونا منلكم باي باي للقانين بعجقة سير طولوا بالكم شو بدكم تعملوا وان شاء الله نهاركم يكمل حلو.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني روهات ما تكلمنيش مش فرقة

0: القطع. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده بطفل يا بابا أنا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سيارة شطارة.
1: شو في شهر سهل؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: from Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. بتفرلي يا بابا انا بجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة. مش عايزة أصلا.

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, down to FM Lebanon. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سيارة شطارة.
1: شوفيش عرسان.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: FM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, down to FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: انتبه، هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا هيك.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكل ده. ما تفرلي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة. مش

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: The Road Show. مع إلي مرهج.
1: بونجور. اليوم الثلاثة 12 أيار ساعة 4:34. طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من دروت شو عبر راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابليكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصورة اوريدي, صرنا لايف وبأقل من 10 ثواني بيكون صار اللينك موجود على ستيتس الواتساب 7676006006006076 واتساب مسج او فويس نوت. بقول صباح الخير لكل عم يسمعونا بامريكا, كندا, البرازيل, بدول يلي بعد عندهم هلا بدايه النهار. ان شاء الله نهاركم مثل العاده بيكمل معنا حلو, بقلع تقليعه نشيطه ولذيذه. يلي هلا بالشغل يعطيكم الف عافيه, يلي سايقين على الطريق سوق على مهلكم, ويلي صاروا بالبيت عم بيحضروا الطبخه وعم يسمعونا من الكم يعطيكم الف عافيه. صحتين سلف من هلا ولا الساعة 6 مثل ما صرتوا تعرفوا, من الاثنين للجمعة 4:30 للستة ذروت شو عبر راديو دلتا. بنجرب قد ما فينا رغم شو ما كان عم بيصير نركب مخ عرفته, أو نكون بلا مخ وننسى كل شيء بشع حوالينا ونجرب هيك نصدر طاقة إيجابية على قد ما نقدر, لأنه بالنهاية النهار 24 ساعة. إذا 22 ساعة ونص كانوا زفت, فبهالساعة ونص إذا كانوا زفت أو حلوين ما رح يتغير الموضوع, فخلينا نعيشهم بطريقة إيجابية إذا قدرنا. صح ولا غلط؟ صح فادين. تعرفوا اليوم هيك كنت قاعد عم فكر انه هالحياة قديش نحنا في قصص كنا مفكرينها شيء وطلعت شيء, وقديه كان يعني مثلا قصص مفكرينها هيك يعني هيدا هو الصح وطلع غلط, ويعني قديه في قصص عن جد تأخرنا لنعرف انه نكذبة او انه لا نكون فاهمينهم شيء ويطلعوا شيء تاني. يعني مثلا انه قاعد انا اليوم ما عارف ليك طب خبر ميشا, قلت لها بتصدق ميشا اذا بقول لك انه انا لما كنت صغير كنت فكر اذا شاب وبنت تغطوا بالحاف مجرد ما صاروا اثنيناتهم تحت الحاف وتغطوا هيك بيجي الولد. ذا فاكت انه اثنين ناموا تحت الحاف, فانه اخذتني شويه وقت بعدين عرفت انه لا مش هيك, يعني في قصص لازم تصير. هلا الجيل الجديد صار هو بيعطينا دروس واخبار. شو كان اخر شيء اكتشفتوا انه هو كذبه وانتم مفكرينه حقيقه بحياتكم, او بتعرفوا معلومه مفكرينها؟ بليز بعدونا عن السياسيه, ما حدا الا هلا يبلش سياسيه واخباره. بشرفكم بدنا نضحك ونتسلى ونطق حنك. فيكم تكونوا ار 18 بلس, ما في مشكل. ار 18 بلس يعني لسن فوق 18, يعني فيكم هيك بس باحترام, بس انه ما حدا يقرب لا صوب السياسه ولا صوب رجال الدين, ولا هيك تكون مرتاحين نايمين بعيد عنا بهالساعه ونص. فشوف هادي انت اخر شيء اكتشفت, يعني اخر شيء من اخر ما اكتشفت انه هو كذبه وانت كنت تفكره حقيقه. اكيد انا مش هيدي هي اخر وحده اللي اكتشفتها, بس انا كنت فكر عن جد انه اثنين, مش عم بمزح هلا, كله عم فكرني انا عم بتسائل او عم بحكي هيك. لا والله كنت فكر اذا الشاب والبنت, كنت صغير طبعا هبيله, اذا البنت والشاب اثنين بيتغطوا, كل اثنين بيتغطوا تحت الحاف, مجرد ما تغطوا تحت الحاف لو راسهم من برا لو شو ما كان ونايمين هيك خلص بيجي الولد. فانت فادي شو كنت تفكر هيك شيء وبعدين اكتشفت او تاخرت لتعرف انه كذبه؟ ماشي, هيدي الغمزة يعني كتير قصص او ما قلي جلدتك حل عني خليني احط اغاني ركز مع غيري. بدي اقول اليوم بصادف 12 ايار اليوم العالمي للممرض او للممرضة ولهالناس عن جد يلي وقت كورونا وقفنا وزقفنيلن وقلنيلن الله يعطيكن الف عافية, وعن جد كانوا هني الجنود اللي عم بيحاربوا بصفوف الامامية ويلي ضحوا بحياتهم كرمال المريض يعيش. فبدي اقلن لكل ممرض او ممرضة بيسمعونا, بدي اقول لهم يعطيكم الف عافية وان شاء الله بتضلوا بهيدي الرسالة السامية اللي انتم بتقوموا فيها. وبدي خص بالسلام جميل كنعان صديقي وصديق البرنامج يلي من اول يوم انا طلعت فيه على الهواء وهو بيسمعني, وبعدين تعرفنا على بعض وصرنا اصحاب, وقديها الانسان يعني الله يعطيك الصحة يا جميل وتضلك هيك مثل ما بيقولوا عم بتكون الشخص يلي بيعطي حياة لناس إذا بدك بمجرد متابعته واهتمامه فيهم, لأنه اليوم التمريض هي رسالة كمان مثل ما كل شيء, ما في غير نعمل رسالتنا رسائل نحن بحياتنا. فبدي أقول لك ينعاد عليك وكل شخص هو بهالمجال مجال التمريض, لأن دايما بيقولوا دكتور بس كمان أنه هو مثل ما الدكتور في كمان الممرض يلي بيعمل شغل الدكتور ضرب 20 اللي هو بتابع على 24 ساعة. مرات بيجي الدكتور طبعا, ما تحياتنا لكل الدكاترة بيمضي وبفل. فينعاد على كل ممرض وممرضة عم يسمعونا إن كنتوا بلبنان أو حول العالم. فشو كانت آخر شيء اكتشفتوا مفكرين طول عمركم إنه هو حقيقة واكتشفتوا إنه كذبة؟ جربوا كونوا مهضومين لذيذين ضحكونا لأنه بحاجة نضحك. فهدو ميشا يعطيكم ألف عافية سلف. أنا إلي مرهج انطلقنا.

يا جوش ان شاء الله تكوني بخير، امورك تمام. والله هالفتره خلتنا كثير ما هيك ما نطمن على اشخاص، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اكيد عم نسمع بدك تتحديني هالاغنيه من كلمات جويس عطله واغناء شيراز وايمن زبيب. وي لاف يو جويس. انطلاقه حلوه هيك، شوف هذه عم تعلي السقف، تحدي وما تحدي دغري. هيك اول اغنيه بالحلقه هيك، طيب يلا نتحدى نحن لها عادي.

0: لكل يلي سألوني على حتى نزلت على ستيتس على البرنامج البرومو المقابل الحلقة اللي تصورت جمعة الماضي اللي حتكون نهار السبت الساعة 9 على قناة أنا سوريا, هي موجودة على ساتلايت وكمان معرفة وين فيكم تحضروها. فالسبت الساعة 9 وأنا حكون آخر ضيف يعني, بس هي مهضومة اللي أنا حبيت البرومو فتفاجأت لحالي صراحة. فشكرا لكل الكمبلمنت يلي وصلوا. رانيا كي بونجور من قلب الحدث. إيه شو من تعملي عندك يا مرة أنت ها؟ بوصيلي إياها لأمولة ما شفتها مبارح, هلأ اليوم رح شوفها بعد الحلقة الله راد. بعدك هونيك بقلب الحدث أو فليت من الحدث؟ هلأ ساعة من ساعة الصورة. بدي سلم على ميلدا. ميلدا بونجور, انا مشتاق لك كثير. جورج شيح عريس 2026 بونجور. سهاد بيل جورني اتوا اوسي بونجور. بونجور ميراي يونس, تحياتي لك ولو يا ميراي يونس. وهل يخفى القمر. توني نجيم بونجور. هالي يا هلا فيك انت, يا هلا بالمتاهل. حتى الله لا يوفق, الله لا يوفق يا نادر على هاللينك. فادي دب عيونك, مش لعمرك هذا اللينك اللي بعته, هذا إباحية دعارة. عيب شو عليك منحرف, شو مبلا بقلي لعمرك قال مبلا لعمرك. ميشا تعي شوفي نادر عم بيعلم جوزك على الانحراف. شوف تفضل تفضل فادي كينج اوف اكس اكس ال. شفت الدعاية اللي بعمل لك اياها زبطت يا فادي, انه انت موزع الحصري لهالمحطة. شوف هيدي الكذبة اللي هي فاكرينها حقيقة بس هي كذبة, هو ما قالوا بهالقصص. المفروض ما بعرف, ما في فادي ما فيني كذب, انت معه حق, انت ملك هالشي. شو انت هلا اذا حدا قالك ما فيك تعملها بتعملها او ما بتعملها؟ الا كان انا مش كذاب. تفضل ومالك كينج اوف اكس اكس ال. روح يا نادر تقلك منها تركيب ببلاش نادر لمدة اسبوع بعدين بدك تجدد تدفع. بدنا بزنس, بزنس از بزنس. انا انطلب مني بزنس فعم جيب البزنس. كيف وين ليش ما بعرف كيفني معك كل علقه ليلى على الساعه على طول. وسنين ايامي بدون كنت بسمعك كطير. هي روح سمع اسمع فويس من جميل كنعان.
1: هي لي انت كنت مفكر انه كل اثنين بيقعدوا تحت الحرام بيطلعوا كذا. طب شو طلعت الحقيقه؟ زلمة تخبرنا على تنورنا.
0: لا يا زلمة بسلامة فهمك, بسلامة فهمك اللي هبعتك لعند فادي بيحضرك بتعرف بتفهم يعني. وعندك نادر هلا عم يسوق له صار يعني وافق شن طبقة. بسلامة فهمك يا

الصبايا البلوك صار فكرة قديمة. جربي طلع عليه إشاعات إنه خانك مع شاب، هيك بترتاح يعني بيكون أنت عندك دافع أكتر. تفضلوا يعني بهيدي من ضمن الحرب الممنهجة ضد الرجل. قال شو ما بقى تعملي له بلوك، طلع عليه إشاعات إنه عم بخونك مع واحد، فهيك بتكوني خربتي له حياته. تفضلوا فإن لكيدهن عظيم. والله والله مبدأنا السندية، يلا

يا اخويا هو انا عليا مكسرات يعني؟ عادي كلنا بالهوا سوا together in the الهوا you know انا انجلي ان انجلش كلنا بالهوا لوفان سوا يعني شاني هوا بالانجلي لا فادي فكر لما يجيبني انه هو لقطة خطير فادي انت سليم بونجور عم يقولوا في فيروس جديد ما حدا يلبس كمامة هي فرصتنا الأخيرة خد لك بقى هي كذبة أو حقيقة اللهم نجنا من الشرير أيوة مش هيدي قلعت هنا وينك يا أبو هادي قلعت هنا وناطرتك ولا أنا عم بحضر بلشت مبارح أو قبل مبارح دور العمر سيرين عبد النور وعادل كرم على شاهد هو 10 حلقات 10 ايه بحطوا لك ار 18 بلس عليه مسلسل قوي صراحه حاضره كثير حلو لهلا يعني صرت حلقه الرابعه هذيك النهار كنت عم بحضر اول حلقه وخفيت حط الابل تي في بالاوضه وعيد ثاني يوم صار الحلقه 9 لحاله بيمشي لحاله انا ونايم فرجعنا نكمله حلو كثير لهلا حلو هذا حضره دور العمر

0: وليد
1: كليم رهيش بونجور
0: ويسامو بونجور
1: بخير يا رب
0: الحمد لله
1: ميرسي على اللي وصلتوا لميراي بس هذه هي الحقيقة وأنا بشكرك اللي اكتشفته إنه هي كذبة هي قصة المصاري
0: أيوة
1: عندك صحة معك مليون دولار كذبة لو معك مليون دولار وما عندك صحة
0: صح إنه فيك تشتري الصحة
1: وأنا هلأ عم بمرق بحالي مع شاب صديق لألي عنده ملايين الدولارات بيقول لي وليد خذ المصاري واعطيني صحة هذه هي الكذبة بالحياة يلا بتمنى الصحة للكل
0: عن جد ما هو دايما منقول الصحة لا ما بيتساوم عليها يعني دايما ما منحطها من ضمن خياراتنا لأنه دايما منقول الله يعطي الصحة أولا والباقي بيبقى تفاصيل وكلامك خير دليل على هذا الشيء يا وليد الله يعطي الصحة للجميع لأنه تخيلوا قد بشع عندك ملايين الدنيا بس ما عندك صحة إذا احنا منجرب نهار أو منعطس هيك منحس ما قلنا خلق ناكل ولا قلنا نفس على شيء فكيف أنه عن جد الله يعطي الجميع الصحة الصحة الصحة واليوم صارت الصحة النفسية مثل الجسدية لأنه تدهور الصحة النفسية كمان بيكسر الصحة الجسدية أسامة يا زميلنا يا أسامة don't mention my name ليه دليل طيب ليه ما نهار كله طاقة إيجابية ومشتاقين لك من الخميس وهيك عملت لنا دليل طيب ما ليه ما بعدك بيعته من 7 دقائق ما بخاطة تتنفس يا أسامة يا أسامة الله يسامحك شو بدي أقول لك الحياة الحياة أخ شو فيها شو فيها

ميكساج شوي مشكلة الغنية عمل شي شيلها شيلها ما بجرب شيلها أيوة ويلا برافو فادي هاي إلي عم بحكي هاي إلي فادي ميشا وكل المستمعين ظهرت من المستشفى الظهر وهلأ رجعت فتت شو عم بصير يا عمي عم اخسر دم بس عملوا فحص وهلأ بدي اظهر على البيت بحكيكم اذا منيح واكيد واكبر كذب الحياة يا وليد بس شو عم بصير معك ليه عم تخسر دم انه اذا كله تحت السيطرة ليه عم تفل من المستشفى اساسا مفروض ما تطلع من المستشفى تضلي ليتأكدوا انك بخير هيدي اهم شغلة انه اكيد في شو كل مرة بتقضيها رايح شغال على الخط رايح جاي وبركي لا سمح الله صار معك شيء وما لحقت توصل انه وضع فيه نزيف لازم تبقى بالمستشفى شو ما عم تقبل تضل مش عذوقك خيي انه النزيف ما انه مسحة واللي صار معك مش مسحة انه شو هيك بدك يعني طلعان عن حياتك بكل بساطة بدي خلقك مش مشكل تحمل شوي مش احسن ما لا قدر الله يصير في مضاعفات ويصير لك شيء ما بتمشي غير بالعيط يلا تشوف تلطمنا عنك اول ما تعرف ان شاء الله يا رب ما بيكون في شيء خطير وبتنحل الامور

0: أنا عاوز أجازة. هالي لا مش مسلسل مصري ومسلسل لبناني. شيرين عبد النور وعادل كرم اسمه دور العمر. جوزيف
1: بونجورنو بونجورنو
0: أهلا.
1: في ناس بالأجواء والله بقى نشكر خينا زياد مبارح
0: ناس خيس على 4.5
1: كم بالزيقة وكم حبة سوشي عشان إياهم
0: بالزيقة.
1: بدنا نقول الحمد لله على السلامة لخينا المخرج رامي الصغير وصل للسلامة.
0: بس قول انت الحمد لله على السلامة فكر بشي
1: وضعنا اياها هيك شي على ذوقك. ليك ليه ما نحطوا غنية حسين ثابت الجديدة؟ كان شي وحشة.
0: شو هي شو اسمها؟
1: سمعنا اياهم يا خيي.
0: شو اسمها؟ حسين مين؟ بعت لي شو اسمها الغنية يا جوزيف. حسين ثابت هيك قال؟ حسين مش الجسمي. لحظة وشو لحظة لحظة
1: وضعنا اياها هيك شي على ذوقك. ليك ليه ما نحطوا غنية حسين ثابت الجديدة؟ كان شي وحشة.
0: انت حسين
1: سمعنا اياهم يا خيي.
0: بقول لي اي وحده منهم عمول كمل معروفك وسمي الاسم حتى نشوف بالحسين الجسمي فادي
2: اكيد 54 60 70
0: لحظه بعدنا شيء
1: في وحده اسمها عليم الله ولا بالله اسم
0: ثاني عليم الله شقد غرامي وحب لي اكيد لا مش هيدا طيب يلا خلص خلينا نشوف شو بيطلع هيدا شوف لك هون 100

0: مجنون
1: فعلا.
0: ايه حب قد الكون ولا تقل شلون.
2: والله يا أسامة شو بدي اقول لك، يعني احرجتم تواضعي. هلا بعد ملاقيها بس تحسمع بويسك نلعبها من عندك. يلا
3: هيني هلا خيي معنا. جيت مأخر كنت بحكي على التليفون صراحة، سمعت واحدة بيحكي عن الحرامات عندك، ففكرت ما بعرف جواب ما يعني أتعب.
2: أنا كنت عم بحكي على الحرامات،
3: ما دخلوا بالموضوع. حتى مش عارف شو التوبيك اللي عم تحكوا فيه، ولا كمان اشتقت لكم، ولا امبارح كمان كان فرصة. وبالنسبة لموضوع الفيروس الجديد الهانتا فيروس هذا اللي عم بيحكوا فيه، إن شاء الله يا رب ما يصير مثل ما أنا موقع يعني. بس كنا رايحين على بانديميك جديد.
2: لا لا لا
3: وبعدوا على أضرب من الكورونا هيدا. إذا
2: لحظة خليني بس هلأ، بما أنه الموضوع كان أنا فكرته مسحة من سليم، خلينا الهانتا فيروس أو whatever شو اسمه أوريدي حكيت عنه ببرنامجي بسبوتنيك من أكتر من شهرين ثلاثة. هيدا الفيروس موجود من يومه من زمان زمان، لو بده يصير بانداميك كان صار من كتير زمان، وبعد ولا مرة وصل على لبنان وما نسجل عنا حالي هون، وما عندي هلأ المعطيات. بس أنه جبت ضيف يعني خصيصا لنحكي عنه الأول ما بلشت البلبلة، فما في بانداميك لا داعي للهلع. وإذا يعني إذا صار في أي شيء يعني لح بخليكم بالصورة بس، لأنه هلأ بس قلت اسمه أنت أنا فكرت عم بنكد ما تلبسوا كمامات لنروح. بس لا لا هو مش بإذن الله ما بيصير شيء يا أسامة. وأنا برجع بتأكد لشوف شو المعطيات اللي كانوا وقتها لما كان الضيف معي. يلا لحنا نلعب الغنية اللي طلبها جوزيف، بس ثواني.

0: رح روح بريك. قبل البريك بس خليني اذكركم بالموضوع يلي عم نحكي فيه. اول شيء قصة الحرمات، انا كنت عم بقول انه الكذب اللي انا كنت فكرها انه بس ينزلوا اثنين تحت الحرم هيك كانوا يجوا اولادها وصغار، وهي مش نكته عن جد حقيقه هيك كنت فكر. هيدا ردا على اسامه. اما الموضوع قبل ما اذكركم فيه، شو بتعرفوا الحياة في كتير كذبات، وياما قصص مفكرينها صح وبتطلع غلط، وياما منعيش على أوهام آخر شي بتطلع كلها كذبة بكذب. شو كانت آخر كذبة أو آخر حقيقة اكتشفتوا أنها هي كذبة مش حقيقة بحياتكم؟ خبرونا على 767-6006. ألاء بعتت لها الشوكولاتة يلي جبتها مشان ترفع لها هرمون السعادة، هي بدها مين يرفع لها هرمون. يلا بريك.
1: Show with Kelly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من لبنان لكل العالم، وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم. أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم It's the road show.
9: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon

يلا رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا قلبي وانا تتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. شو كانت اخر حقيقه اكتشفتوا انها كذبه بحياتكم؟ طول عمركم مفكرينها حقيقه وهي طلعت كذبه او اكبر كذبه او كذبه من الكذبات. خبرونا على 7-6-7-6-0-0-7-6. ابراهيم جبيلي بونجور بونجور, سمعتك اليوم الصبح يعني كمشتك, شكرا على التحيات يلي وجهتن. شوفي هلا انت حبيبتي بدك شو هو القلق تبع ستيكر تبع القلق؟ هلا انت معي صار مش حبيبتي عنا حشغل فاضينا بعت لك ستيكرات هلا الساعة بتقلي فكرت صاير شيء الستيكر ستيكر تبع القلق بعت لي بعتي لي على الخاص يا قلق يا عيون الستيكر. ايه شو عنده قلق ستيكر؟ لوين شفت قلق انت اصلا؟ خطيرة انت, كيف كمشتي هلا قلق روقي؟ كنت طلعتي وقفتني كرمال الستيكر. طب الله قال هيدي هيدي البطه بدي هيدي البجعه مدري شو تكرم عيونك حبيبتي. هي مش ستيكر, هيدي الصوره اللي حبعت لك اياها. يلا هاي ولو تموني انت ميشا حبيبه قلبي. ستيكر ستيكر بعت لي ستيكر بعت لي ستيكر. ما بصدق طلعتي بدها ستيكر وما تشوفوا بوز هالستيكر اللي موجود. ايوه قوليها قوليها هقولها قوليها. وينك ميشا مش عم لقيك؟ قلت لك بلوك انا حياتي مش عم اتسلى. يلا اعطيني رايك يا ابو ليلى, خلينا نسمع فويس من جوز

0: مش فكرة مش فكرة انه انت عامل ديليت يمين من يكاف. ها ها ها ها جاوب لشوف. اعطوني المصاري وخدوا صحة قد ما بدكن. هيك بتصح هيك شو بتصنع السعادة سموك. قال ترى عشو بدي جاوب. عملت ديليت كمان. اوكي روح الله لا يسامحك سليم. اصبعك انت اصبعك شيل اصبعك من تمك خلاص لا ساعه حتى اصبع تمها معز موتره وترتني
1: اكيد عم نكت. اول شيء احلى مصار لحبيب قلبي للوس لخي فادي واختي نيشا حبيبات القلب
0: تسلم
1: لكل الستاف عم بخدها بضحكي شو بك. انا الحمد لله
0: ما قلنا دكتور شو
1: طلعت عليه لانه قالوا في اول حاله بفرنسا مشان هيك ظهرت بقى بلشوا ينكتوا اللبنانية بتعرف نكتي يا حبيبي نكتي هو حدا يتوسوس
0: ده لا
1: بس انه ناخدها انه هاي طريق الخلاص.
0: قال له ما تقول نكتة. قال له والنبي ما فيش نكتة. شو بيكي مش عارفي فيها هاي سامزانتوت ليش ديليت. والله انا حسير كل حدا بده يعمل ديليت لح اعمل ان لا في واحد غيره مش رح
2: حبيبي يقول له كيف في اخبار كله تمام
0: لا زعلان هيك
2: مشتاقين لك سمعك شغله ولا شو رايك
0: شو هيدا
2: مشتاقين لك سمعك شغله ولا شو رايك
0: شغله وقل لي شو رايك بس شو في كلمه قبل شو هي شغله هيدا بده يسمعني شغله عم يبعث لي شو هالعين الزرقاء هي طبيعه او لانسز عم ينزل لودينج يلا بديت نشوف شو هي خرسنا لهذا الشهر

انت تطول لما انك هاي طلع تكتب كلام يا هيثم. هلا هو غلط وقال اعطيني رايك. انا ما بعرف كذب بس رح نسمعها ورح اعطي رايي بكل تجرد.

0: هل هي لبنانيز البنت اللي عم تغني؟ لأنه بنت عم تغني لبنت بتوحشني عيونك. هلأ في شغلة الكلام كتير حلو بس الـ AI مش حلو, يعني نزعلك إياها للـ AI. أول شيء صوت لازم شاب يغنيها لأنه هي عم بغني لعيون البنت صح؟ فإذا بدنا نحكي بالمنطق الحياة بس حرام بيكون عندك كلام حلو بس تتكل على AI لأنه بيضرب الموسيقى, الموسيقى ضربتها. انت شغل AI صح؟ كلماتك انت ما هو حد كلمات هيثم زنتوت بس الانتاج او اذا بدكم البرودكشن للاي اي. بعده الاي اي في شغله باللبناني بالعربي واللبناني تحديدا بشهاده الخبراء ما بصيبها صح. اذا بدك اياها هيثم, هون مش عم بحكي تعت فلسفه, عم بحكي بحسب الخبراء اللي بيطلعوا معي, بدك تعمل تحريك للكلام مزبوط, كل حرف بدك تحركه للاي اي يقدر يقراه, يعني تما تقراها ذكر او مؤنث او كل هودي القصص. بس حرام يعني الموسيقى طريق هي صوت الاي اي نزع على يعني خسرها من قيمتها. بس هيك كلام كتير حلو صدقا, مش عم جاملك, انا ما بجامل, انت طلبت رأيي وعم جاوب بكل تجرد. اسمع شو قال لي.
1: اكيد بالاي اي صح بس انا كلماتي طبعا
0: ما 100% هذا اللي عم بقوله
1: للاسف مزبوط ما بزبطت الكلام. بس انا حبيت شوف كلماتي كيف بيطلع, طلع غنيه روعه. يلا بكره بصير بعمل كلمات وببعث لك.
0: شوف شوف عن جد الاي اي بعده بالعربي ما نجح بالمية بالمية, عم بيشتغلوا عليه وعم بيطوروه وبده كتير ل يعرف يقرا العربي صح. مش هيك اذا بتلاحظوا 99% من الاي اي جنريتد ميوزك هن كلهم انجلش او غير عربي, لانه العربي انا في يعني كذا حدا بصير اريد شو ما الجينجل اللي عمل عمل لي راديو دلتا دلتا دلتا وهيك انه فبيقلب على كذا لغة بس الكلام هو بيبقى الاساس و

من جد يعطيك ألف عافية. بس صدقا كمل عم تكتب، بس ما تتكل على الاي اي، أقله هلأ بالعربي. ألو ألو تذكر يا داعي على كيبل فيجن. ألو يا ألو ألو ألو شو هي مين؟ ألو حياتي، ألو حياتي، بدنا حلقة ألو حياتي، حياتي ألو. طب ألو يا ألو

0: خليني اجيب التليفون. هدي سهاد، يلا سوينا. اين يا سهاد؟ انا وصغيري كانت ماما حامل اسألها كيف من وين بيجي الولد، تقلي بس تكبري بتعرفي، وبس كبرت عرفت شغلة كبيرة بس حلوة عجبتني. شو بس بس فيها مجهود وتعب، انا بس بعد ما اوكي بعد ما جربتها سبحان الله الخالق، سبحان الله الخالق، سبحان من خلقنا. اخ رحتي انا طلعت انت يعني لازم احد يقراهم دغري. شفت انا بعد بقراهم بسرعه مشان اذا بتاخدي نفس تنفهم الجمله غلط. هو مجهود صراحه، هو للصراحه يعني، وفي حسابات في ورقه وقلم، وفي مش انه يابا انه ايه مش هنستحيت حبيبتي اسمها جايبه بنتين رح تجوزيهم، انه انا لازم استحي بعدني اعظم بتول. الله يستخف يعني انت مش عاوز بتخاف، مش معقول جروا الواحد لمطارح، والله عيب والله عيب. انتوا لكيدا كنا على ان لكيدا هن عظيم، يعني جمله من قلق، نظره من جمله عفوا من سهاد، نظره من مين شارح انا مش عارف احكي فلت الملأ. ما تطلعي فيني بقى نظراتك دباحه. وليك علي زعيتر يا جماعة زلقتوا لعلي زعيتر ميري حلت وينه علي اللي حبعطيه لليوم، إذا اليوم ما حكي كان كنا قلنا لا مش بدنا نروح، بس لا هيك انت تحمست بدي تحطي بدنا نروح، لا في فيرسون تاني هلا بارتو لا بدنا نروح عم تعمل هايفا. والله ما أكلنا حبة كلمانتين مثل العالم والناس السنة، كله بزر وكله نصه منشف صدقا. مرة جبت 2 كيلو كبيتهم بزبالة، وليك نانيتهم من جوا ليف بزبالة، مش حنقول من وين عم نخرب بيت حدا لأنه بتعرفوا كيف يعني. يلا نحن علي أوليك علي الورد، شو بحب أشوف ويسيت منك
1: الورد
0: ضد الحرارة
1: الورد ضد الحرارة والورد ليك بلش الشوبات بس طيس. هذا طقس محمول يعني يا إلي أنت بتطرانا كل طبق خليك مثل امبارح كان هيك حلو
0: شو
1: هذا بدنا نقعد نفكر معلم الكذبة حياة والحياة كذبة و...
0: مين إجي قبل بيضة الجيجة
1: بعد في صديق كله كذب بكذب شوفي إلي الولد من بعد إذنك بالعملية حبيبي خي الأصلي
0: ولك طلب
1: ليك عندي صاحبي هون زعيم البواخر
0: أيوة
1: أبو لويس زعيم البواخر بدنا هيك التحية من هالتم الحلو لزعيم البواخر الله يرزقنا مثل ما الله رزقه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على زعيم البواخر أنت بتعرف يعني
0: يا أبو لويس بدنا نشوف
1: صل على النبي لانش على علم رئيسي واللانش التاني حطه بالباركينج بوش محلنا
0: طيب لحظة أبو لويس
1: تحية من عندك حبيبي
0: لا قبل التحية أبو لويس
1: بدي جاوبك على سؤالك
0: لا روق شوي روق قبل ما تجاوب خليني أبو لويس نسق مع خينا علي الورد أمتين بدنا نطلع حلقة من قلب اليخت ناخد الماء أنت ما لك شي أنا بقعد بدل بحكي عنك باليخت تبعك شو رأيك ميشا أنت بتقعدي هون بتروحي معي لا فادي هون تعي انت معي حط الزيت برونزاج وانا بشبق المي ونطلع حلقة عم على اليخت من عند ابو لويس الموضوع عندك خي علي فبتقله لابو لويس بنطلع حلقة درود شو من اليخت اللي صفوا بالجلبات اليخت اللي صفوا على المارينا مش مهم في ما يمشي فينا اذا المزود غالي على السنسول نحط هالكرسي ونطلع لايف بتكون انت ضيف الشرف خي علي الورد ابو لويس والله يعني تعالي يحكي عنك وعلي بيحكي بأصله يعني فالله يرزقك ويرزق الجميع وإن شاء الله أنا ما بحب أحكي عن شيء غير ما جرب فأنا بإذن الله منجي نطلع حلقة من اليخت هو مصفوف عادي فيك تكون تيركو مطفي مش مهم وساعتها منشوف إذا البحر بدوخ ولا مرة طالعين لايف من البحر تصدق طالعين طالع من المطارات طالع من ولا مرة طالع من قلب اليخت فبإذن الله عند أبو لويس ملك اليخوت والبواخر وال تايتانيكس فنيها هيك الله يجرسك يا علي انا وجه هالوجه هيك احكي يلا
1: بدي جاوبك على سؤالك والله العظيم
0: ايه؟
1: الحقيقة اللي اكتشفناها انه كذبة بس انا وصغير قلت بس يعني من ايام المدرسة بس نكبر انه تصير احسن ومنحقق اللي ببالنا وسهل تشتري بيت، سهل يصير عندك سيارة، سهل يصير عندك موتو، سهل تتجوز، سهل تظهر. طلعت الحقيقة مرة، الحقيقة مرة،
0: الحقيقة بالقاف او كاف
1: حكي كاف، طلعت فعلا كذبة.
0: حقيقة
1: بالبال كذبة. لا والله
0: هلا ما فهمنا، طلعت لنا بالعال عند ابو لويس، جيت قلت لنا الحقيقة المرة، الحياة كذبة، ابو لويس لانشأته يا خوتته كذبة او حقيقة؟ بس نفهم. ضعنا هلا بالايه، بلشنا طلعنا فوق وجيبنا نزلنا تحت لوح الجليد اللي ضربت فيه التايتانيك بالزمانات. بريك وبرجع.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

شكرا الله يسامحك يا علي الورد. وانا عم شوف بطلع الحلقة من الطابق التحتين الطابق الفواني بطلع عن البلكون من فوق على البيسين اللي فيه. اسكت يا لساني اسكت يا لساني.

شو هالبيسان هيدي؟ حلو انا ساعه شفت اذا شفتني كمان لمين عم بغني وشو هالبيسان هيدي؟ انت انا عارف لمين بدي اقول لمين بدي اتغزل يعني. لا عن جد فظيعه بهالاخر كم اغنيه اللي عملتهم، كل اغنيه اساسا في يمكن واحدة او اثنين عادي.

0: لا يا حبيبتي بيغلى بيغلى، ما عندنا بقى سنين نقدمه لحدا، كل واحد يشتغل بسنينه، خلوا سنيننا عايزينها. شكرا اقتضى التوضيح. شوفينا يا مخلوق كم حد عم بشوف حال كمان عم برقص مثل هبيلة، هبصير كبس كبس شير شير سودي خوتي طناجر، هلا في خوتي ركين على خوتي هلا. خلينا نسمع علي الورد.
1: إلي الورد إلي الورد، هاي هاي قربت الصورة، هاي بعيدة يعني الباركينج بوشة. ليك هي جاهز وناطر، يلا إن شاء الله إن شاء الله.
0: هيدا حق
1: بقول لك أبو لويس إن شاء الله بيخجل يحكي بس الله يسعده.
0: ولك أحلى أبو لويس.
1: شوف صاحبي اللهم صل على النبي، اللهم صل على بلا حسيدي بلا حسيدي يغسل عين
0: يا عمي، اللي غززني تايتانيك أنت خمان
1: اسمه كرمه. نحن غيري مش حسيدي ها؟
0: أكيد لا.
1: أنت عينك عين للصبي حرام مطة.
0: أنت لا أنت عينك شبعان يا علي الورد، ما بتصيب بالعين اللي مثلك ما بيخوفه صدقني، ولا أنا ما كنت حكيت لو غير هيك ما كنت فتحته لتمي. بالنهاية اللي بيحب الخير لغيره الله بيرزقه كمان، فمش حلو مش غلط واحد يقول هيك الله يوفق وينبسط بالشي اللي عنده يغيره من نيح من وجهة نظر انه مبسوطين له، مش كل واحد بياخد نصيبه بهالدنيا. والله انا ناطر تايتانيك.

0: العفا الحكي
1: شو اخذت مرحلتكم اللي عم يسمعكم بفكر انه يعني في حياتكم شي مخيط لا بدنا نروح.
0: تعرفوا شو بحب هالحياة؟ هيدا عن جد هلأ تذكرتها لك تعملها لميشة تحت الهواء عن خبرية صارت انه بهالدنيا بتروح الايام وبتجي الايام وبروح سنين وشهور وناس بتجي وناس بتروح, بس صدقوني صدقوني صدقوني ما بصح الا الصحيح, وكل حدا بده ياخد نصيبه بهالدنيا, وكل حدا غلط بحق حدا الا ما تبين والا ما ترجع له. فدايما اشتغلوا وعاملوا الناس بضمير مثل ما انتم بتحبوا انتم عاملوا, وكونوا اكيدين ولاد الحرام كتار بس كارما بتحبهم كتير تجيهم بالوقت المناسب. اقتضى التوضيع دكتور إلي.
1: انت بطاطا
0: انا اليوم عبالي كون بطاطا مش وانجو, بكرة وانجو.

0: على فكرة بدي أبارها رحت قلت لكم طالع عصاب الجنوب هيك هون يعني على دوحة الحص. حمودي عم يسمعني بالسيارة أو لا؟ هلأ في أبو حمودي وأم حمودي معك أو لا؟ عم بيقول لي المواتري بيا امبارح على حمودي عمره سنة وثلاثة شهور محمد ماشي عم يقول لا بدنا نروق بدنا حافظ بدنا نروق بيرقص على بدنا نروق بس والله هيدا الصبي وتذكروا هالكلمة الله يحميه أكيد وخمسة بعيون الحساد وعشرة بعيون الحساد ليركد الناس ورا محتال بشكل ذكي بشكل يا رب يا رب بده منك شي بيجي بغنجك هيك بس ياخد اللي بده اياه بقلك نو نو بيحمل حاله وبروح مش عارف مين اللي معلمه هيك يا ترى I don't know je ne sais pas je ne sais pas فالروحة على فكرة بنام حمودي ساعة 8 بيكون نايم وللساعة واحدة بيكون صاروية عمرتين اكل حليب واحدة ونص انا في الليل لنام حمودي ما كان ينام امبارح واحدة الصبح تخيلي طبعا هيدا شو بدل انه فايبس كانوا حلوين ولذيذين وحمودي ما بده يتركني انا شو بوصولي ايه لحمودي عن جد على فكرة ما نزلت الصورة انا بقوله ما لازم بس الصورة بتعقد انا قلت لهم على فكرة قلت لهم بدي صورة مع حمودي للساعة واحدة اللي اخذت الصورة وبالسرقة فكرك انه ما بده يتصور تفضلي يعني ترجيناه لحمو ليأخذ صورة وهي شو أنا غريت ومغريات يعني بس رحت بس أخذنا شكرا لفرح يعني لماما نحلة إنه إنه أخذت لك كم وحدة يلا لح ننزل لعيونك لعيونك هو يا خوفي إذا نزلنا بصير فيه علاقات دبلوماسية ومتفجرات وهيك يعني فبتعرف لأنه حياة شو بك خشيتي فينا انت؟ وين رحت تفكيرك؟ ها وين؟ وين؟ ميت... ايه والله والله على 1005 كمان 100 دولار بودي حجار بونجور
1: للو
0: يا عيونه
1: ميسيو برو
0: انا كمان
1: استقلك انا
0: حبيبي امبارح حكيت امبارح حكيت رؤ هل بتشكوا فينا
1: كذبة عشتها بحياتي وقت ما وعيت لليوم
0: ايوه
1: انه نحن بلبنان
0: ايوه
1: هنرجع نصير بني ادمين
0: يعني لا ما حبيت منك
1: بني ادمين بس انه من الدول
0: نحن هلا شو كلاب بسينات قطط شو بس شو يا محمود نحن شو
1: ولبنان رح يرجع نحن شعب بيستاهل الحرية
0: ايه والله
1: للأسف طلع كله كذب نحن شعب ما بيستاهل
0: لا لا لا
1: هيييي ولبنان ما حيرجع طول ما أنا عايش يعني أنا بتوقع من هون لعشرة خمسة عشر عشرين سنة نحن عايشين بهالدوام اللي احنا عايشين
0: ايوه
1: فهي أكبر كذبة لو وصلت لعمر
0: يلا نقطة الساعة لقينا فيها الموضوع دمرنا
1: وما بحس إنه راح تتغير للأسف للأسف يعني
0: شو بسأل شو مفروض جاب
1: شو بدي
0: مو معنا على السمع او ماي جاد
1: ما بيستاهل ما بيستاهل بلد متحضر
0: احنا قاعدين من طحنك ولايك الواتسابات لايك لايك
1: اللي بيقول
0: فل اليوم يمين هون
1: مش معقول
0: بس لحظة يا بودي بودي
1: رائع
0: لا شو لحظة بلش بلد محترق دينه شو فجر رائع بودي حبيبي يا اما لازم we have to talk We need to talk لأنه لهروا عند علي هلأ زعيتر قبل ما يعمل ديليت ليك شفتي كم ديليت فيه بتشاتته لعلي وبعد ما خسرني من حياته أنا هو مش عارف أنه هو ديليتات بيخسرني الواحد من حياته أهلا
2: قدام اشتقلك انا
0: ما بعرف على قد الديليت اللي عملهم
2: ما بتقلي اللي عمل ديليت خيا في عالم تفهم كونسبت الاشاره غلط
0: اليوم عمل
2: اشاره ديليت. حمرة بعد مش بدك بعد ما صارت خضره باب بصيروا يزمروا
0: اكيد حبيبي
2: نزلت لك علي مدام هلا عم قلها انا روحي روحي هيك تفضلي نزلت لك علي مدام عمرها شي 53 اذا بتنقزها بتموت
0: يا.
2: يعني بتعرف شو بدها هذا
0: اللي
2: على العصايه بس لتطير
0: هبولي
2: اللي بتعرف انا مين
0: سرسيار.
2: قلت له قلت له مين انت مدام انت رجال يعني بيك قدي عنده واسطة لحتى سجلك مؤنس
0: من يا لا لا يا
2: رجال ليك ان شاء الله يموت هيدا اللي اسمه بيتر اللي معجب ببنتي وبنتي معجبة فيه اذا عم كذب مش تعلك انا قد الدنيا
0: علي علي حبيبي علي علي بدنا ناخد نفس عميق بدنا نتذكر انه نحن مدامتنا هي زوجتك دكتورة نفسية مش مضطر تروح عند حدا غريب العلاج عندك بالبيت الدواء عندك بالبيت لا علي علي ما فيك تتركني يومين ترجع هيك. علي دخيل اجريك يعني لو سمحت. تمارا الو تمارا شوفي شو بدك تعملي حل الموضوع. واذا تمارا مش موجوده بركي كارن بتحل الموضوع. شوف مين بده يحله لانه مظبوط الاسامي انا صح كارن وتمارا او لا امبلا تمارا اكيد وكارن صح. فعلي علي ما فيك تغيب وترجع. شو بك انت عم بخبط تعمد. اتوترت لانه انه حسيت وخلو صار بدي احلف بجوز بنت راس جوز بنته. شو قال لي اسمه صاحب بنته علي رهيب انت اخوي بس شكله بطل معنا على السمع. روح عند بوب ابراهيم جبيلي.
3: الله يلل مخابراتك قويه منك هي.
0: لا انا ما حدا
3: مدني لك لفادي ولميشا ولا لله ما حدا عارف شي من شي. كل يوم في خبرية بيطلع اللي قبله غلط بعدين خبرية غلط بيطلع بعدين الصح ما حدا فيهم
0: عم بيتسلوا فينا عم بيضيعونا.
3: خد من الهرم الغذائي وجر الدور.
0: أيوة.
3: الله ينجينا. شو في بعد بالمستقبل
0: عن جد يعني بعد الخير لقدام. شوف ما دايما نحن بيخلونا ما نزهق انه نكون دايما بتجدد وتطور. دخيلك ان شاء الله ما يكون. لا يا عمي ما في فيروس يا رغودة من الشحيم عملتولنا ازمة بالفيروس يا جماعة الخير. ما في والله ما في يا حرق باي هالنكتة اللي بلش فيها سليم. ما في فيروس اقسم بشرفي انا مش عم بلاروس حدا والله ما في فيروس. وهيدا الفانتاس تانتاس مدري شو من 100 سنة موجود والله عملت عنه حلقة بسبوتنيك ومنه شي جديد ومنه رح يصير بانداميك لان لو بده يصير بانداميك كان صار من زمان قبل كورونا بأشواط هيدا. قولوا إلي مرهج قال شكرا رغودة.
4: مساء الخير إلي. مساء الخير فادي وميشا وللجميع.
0: أهلا بك يا أهلا.
4: كمان والحمد لله على سلامة وليد بكل و شو في عيد المريضات المريضات أو ما بسمع فيها العيد هيدا
0: يوم الممرضة مش عيد مش عم بعيد اليوم العالمي
4: عم بقدو أني رسالة مهمة في الحياة إنه بنعد أني رسالة نسبة انه في الشيء انه كنت مفكرت انه حقيقة هو طلع كذب هو الحب
0: الله.
4: لانه مش موجود بالحياة ابدا
0: حبي ايه اللي انت جاية تقولي عليه
4: رغودة من سحيم
0: انت عارفة اصلا معنى الحب ايه. الله يا الي الله روح يا مي.

0: الفرق من زمان بان يا حبيبي نادر.
1: هلو. اول شيء بونسوار. نزولا عند رغبتك يا لي مرهج، انا قررت اني احكي رغم انه انا ما كنت بدي اشارك بهذا الموضوع حفاظا على اني ما اكل بلوك.
0: ده انت حتموت وتاكل بلوك ولن يحصل.
1: اكتشفت انه هو كذبه، نحن عايشينه كل شيء.
0: ايوه،
1: الحياه كلها اللي نحن عايشينها بالنسبه لي هي عباره عن كذبه، هي عباره عن فيلم.
0: مريم نور تقربك شيء، الله
1: يطول بعمرها. المهم انه نحن الناس اللي مش البطل اللي بالفيلم. يعني كل شيء فقدت الإيمان فيه، من أنه الأرض مدورة إلى أنه أو بالأحرى الكروية، إلى أنه نحن لحالنا، إلى
0: لا مش لحالنا،
1: في مؤامرة كبرى نحن عايشين هدئة أمشور أنه موجودة،
0: نحن مش لحالنا،
1: إلى أنه في كائنات هي المتحكمة بسما ربه لهذا الكوكب. في
0: عم بحضر حلقة على الموضوع،
1: في شيء في سوبر باور عم فتش عليها وين هي.
0: عندي.
1: مش موجودة معنا.
0: عندي.
1: لا أنا بطشت على الآخر
0: $100 بخبرك.
1: ابدا مش مرتاح يعني
0: حبيبي، ما له همك،
1: بفضل اني ما غمق اكثر من هيك.
0: لا حبيبي وصلت لا لا لا لا لا لا لا خلص لحنقول لك يعني دقيت بالحديد، خلص وصلت للعض يعني. شو في تحدي اخر شيء مشاب سعد يفوت عشان بتوقف وين بيوقف ليك حيل لك شغله. كل تساؤلاتك بمحلها والاجابات لا، نحن مش لحالنا، نعم في كائنات والكائنات موجودة وفي إثباتات صارت بالعلم إنها موجودة وما في شيء نحكى كان كذبة، وقريبا جدا لح نتعرف عليهم. شكرا، نأتيكم بعد هذا الفاصل.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
8: أنا معك. هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذات كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76

0: مين شحبت انت عم تبعتي لي كوسا؟ رجعنا بعد البريك، يلا سريعا مولك اشتقنا لك.
1: بونجور بونجور
0: ولك بونجور ايه نورت
1: مسيو يا إلي ومس كل المستمعين كل العالم اللي بيحكوا كل العالم اللي ما بيحكوا بيسمعوا بس وحتى اللي ما بيحضرونا كمان اي مستم واللي ما بيسمعونا اي مستم انا كنت مسافر ورجعت امبارح وهينا اليوم بريزا
0: ولك اهلا وسهلا.
1: صعبت كتير السؤال صراحه سمعته على السريع بس بعتقد شو هي الحقيقه اللي كنا عايشينها واكتشفنا بعدين انها كذبه هي وقفت على حقيقه واحده بكالي كل شيء كذبه بكذبه كل العالم اللي عايشين فيه كذبه
0: لا يا زلمه
1: واحد بيقول لك كذبه مال بعيش
0: استهدى بالله يا زلمه
1: anyway خلينا ساكتين
0: كل هاو خلينا ساكتين
1: خلينا حلوين ورايقين الصيفيه والدنيا شوب مدورين الايسيات ويلا
0: فطيس. على فكره انا كتير مشتاق لك ان شاء الله انت تكون بخير ويلكم باك تو لبنان وان شاء الله سفرتك تكون هيك شرشت فيها طاقه وكل شيء يعني كانت از اكسبكتد يلا انبسطنا فيك وناطرينك ترجع هيك اون سيت معنا ويلكم باك مو دنيا
2: هاي للجميع هاي لي
0: اهلا اهلا اهلا شو صار
2: لما القصص اللي كنت صدقها هي انه هي شوي فلسفه الخبريه بس انا كنت صدق انه عن جد القرايب كثير منيح وهن السبور الاول للانسان وهيك
0: مين قال لك الخبريه
2: كذبه كبيره ما عاد خبرتي الشخصيه كذبه كثير كثير كبيره ومن القصص انا وصغيره كنت فكر يمكن كلنا كمان مرقنا فيها انه الاركانسيال وقتها قوس القزح انه كانوا يقولوا لنا من زمان انه اذا بتمرقوا تحته
0: بتحولوا
2: بيتغير يعني اذا بنت بتصير صبي صبي بتصير بنت فكنا هيك وقت يطلع نصير بدنا انه نوصل كيف بدنا نوصل ونمشي تحته وهيك
0: هلا قد كنت بريئه دنيا
2: لما كنا صغار
0: دنيا هلا قد كنت بريئه اكثر مني
2: يلا بونا بريميدي للجميع وباي باي
0: يعني انا قصة انه كنت فكر اذا تنامي زلو تحت الحاف بيجي البيبي بعدها يعني بتسلم على قصة الاركانسيال نمرق من تحته بس مزبوط عن جد ليه الفكرة كانوا يقولوها هيك انه يلي بيقطع من تحته بيتحول سكشولي جندر تبع بنت شاب لبنت بنت لشاب وفي كمان اذا عم بتشتت الدنيا اذا مشمسة وبتشتت عم يتجوز جاردون ما بعرف ليش جاردون يعني هو ناطر هالشي ليتجوز عرف يقرفون على الاخبار يلي كانوا يا اكدي لك هالستيكر ميشا you would love the sticker هيدا اللي ماشي بسترينج عندك ايه ولا مش بعتي لي ايه استحيتي يا صغيرة انت دنيا I love the sticker والله my favorite هيدي كانت دنيا ريموندا بونجور
3: إلي هاي هاي للجميع وإن شاء الله الكل يكونوا بخير وليد الحمد لله على السلامة
0: الله يسلمك
3: وإلي بدأ أسأل عن أمها لندى كيف صارت
0: والله برافو عليك
3: وجودي لو من امبارح بعد فويس كنت اليوم رح أسأل عنك أحلى ما تقول ما حدا بيسأل عني بالنسبة للتوبيك ما بعرف مش قادرة أحصر تفكيري بس إنه أكيد في كتير
0: طارقتني مهدي هلأ بالجواب
3: وشكرا
0: هيدي مهدي يعني
3: نعم أنا مفقوسة ومش مرتاحة
0: يعني عرفت أنا كنت أسأل هذا السؤال طيب إنه هودي على الهوا بعتهم بس ليش لماذا بوركوا بوركي جاوبينا يا ريموندا خير مين لروح ندبك هوارة بنيعوا الفؤاني حنكوا الفؤاني ودلعونا بحركوا التحتاني مين هو روزيت
4: بونسوار فادي بونسوار شو بدي اقول لك اكبر كذبه انا اللي لقيتها يعني
0: ايوه
4: كانوا يقولوا لي قبل ما اتجوز فيش احسن من الزواج وفيش احسن من هاي طلعت اكبر كذبه
0: يوه
4: الواحد انه يتجوز
0: وهي عملتيها مرتين
4: لانه كله غلط بغلط الزواج
0: اف اف
4: والحياه عذاب في الزواج انا لقيتها بهيك لقيتها انه اكبر كذبه
0: اف اف اف
4: ما بعرف غيري
0: والله يا روزات وهيدي شو جربتيها مرتين وكنت ناوي على الثالثة كيف لو حقيقة شو كان صار روزات منحبك نحنا وما بديك تكوني زعلانة وريموندا بدنا نفهم منك ليش زعلانة شكرا لكم على ما أنتم فرحت قلوبنا بذكراكم أما الكذبة التي نظن أنها الحقيقة هي العدل والديمقراطية وحرية الإنسان والأوطان والمحبة الله يرحم أيام زمان والسعادة والأمان يعم كل مكان وأكيد الحبيب لبنان خالد نجار من الدنمارك شكرا جزيلا يي حمد الله أنت عرفت أن يا الله يا هالي أنت هالي خطيرة جدا جدا جدا خليني شو السؤال يا إلي خبرن شو هي النكتة حتى يفهموها على قصة لا خلص تخطيناها لأنك مش رح قصدك عن الفاي. لا لا ما بدول هالكلمة لأنه عن جد في ناس حسوا شو بيقولوا فكروا عن جد انه في شيء خطير بده يصير. علي لحظه وبقرا مساجاتك اوعى تعمل لهم ديليت. علي زعيتر خلينا نروح لعند نظام اللي اشتقت له كثير.
5: إلي
0: يس
5: انت وينك انت
0: انا هون انت وين بابا
5: نو واتساب نو ماسنجر نو تانجو مانجو تلا تانجو انت نو ايزي ترومبانا ببنزين نو جرجر سوا نو اوبا دولار او ام تي وين روح انت
0: انا
5: وين روحي لي
0: ابي بنزين بزاد دولار بلاش
5: انت عارف انا با وين انت لما كان يجي اترجع انا وقت ازمي انا ابي لك بنزين
0: لا
5: انا وانت ما في باص صديق
0: ما في صديق
5: هذا الي انت صديق هذا هو جرجر هذا مشين هذا فاروس جديد هذا اللي نو كافي لبناني نو كافي هذا باروس إشي لبناني فو جسمك لبناني موت باروس مش لبناني لبناني ما بعنده شيء ما بعنده شيء يكسره بس في ديناصور إشي
0: شوف أنا عم بروح عند عم بعبي جرجر عند ما فينا عم خونك عند لا مش عم خونك هو أنت اللي قلته بينطبق على خليفة بتروليوم بس من دون جرجر من دون أنا عم خون من دون دولار نظام انت فكرتك برا البلد والله انبسط انك هون وانت وعدني بس ترجع من جولتك المكوكيه انه نعمل شيء فانا ناطر حضرتك اسم الله عليك ابن بطوطه بدي اسميك من بلد لبلد من بلد لبلد الله يوفقك وبس شو اسمه فبس يكون عندك وقت انا جاهز الو من دون دف برقص انا هي بس للتوضيح عبير من جزين بتعرف تذكرتك هذاك النهار اقصى جزين كان صار فيه غاره وضربوه هيك فقلت يا عمي اهالي جزين بيعزوا على قلبنا ودائما بيتمثلوا بعبير انا منيح ان شاء الله انت تكون بخير يا رب امورك كلها تمام عيب الله يسامحك معك للاخر علي الورد ليش لا ما قصدي انت ما قصدي انت علي الورد او مش عن هيك عم بحكي عم بجاوب على شيء ثاني ريتا الخوري بونجور لايف وذ يو اولويز بالقلب وليك انا مسيو كتير انا كبيركن حبيبتي انا صغير عملت مثل مقابله بتقلي شو بتقول لجيل الشباب بتقلي حبيبتي انا جيل الشباب ما فهمت عم تقلي شو بتقول لجيل الشباب انا من جيل الشباب لا كبيرنا ولا شيء انا صغيركن اوكي اتفق على الكلام الصحيح واختيار الكلام الدقيق ارجوكم قلبي ضعيف لا يتحمل لا قصدي لما قلت على لا ما عندي فكرت لانه هلا كمان لانه اسم الله الله يزيد العلي اللي عندنا ما اكتركم وشو بحبكم كلكم من علي زعيتر لعلي الورد لعلي صيدا لا في كمان كذا علي بس انه الاثنين الاكتف اكثر شيء هن علي الورد وعلي زعيتر فبس لا انا قلت لعلي زعيتر لانه هالفت اخذ ايده على الديليت صح شو هيدا حبيبي بطلت على السمع هلا بس كيف بدي بده شايف بيعرف يعمل طيب يلا خليني برجع لك يا علي بحكيك بعد الحلقه بحكيك بعد الحلقه
6: في البادي دم سنتين ويتو
0: رانيا كي عامله ديليت بس مسامحه
7: هلا صار فيي اقول لك هاي هاي هاي هاي اشتقت اسمع صوتك وهلأ خلصت وقلت أنا لازم اسمع ماي ستار ما
0: تبع ما نزلوا أهلي أنا هالأهلي مش بالبيت بعدهم
7: تونست بأمولة حقيقة
0: الله يرحم الموتى كان عندهم دفن
7: ميك يا دنيا معك حق 100%
0: بس يعني قلتي له لبعتلك على الواتساب انه قلي له يشيلها من تمه للسيجارة اسم الله عليه ما بنزلها ولا من ايده ولا من مطرح وليد ريموندا هاي هاي الحمد لله بس اسمعكم بصير منيح وبس يا ريت بتطول بالك وبس يقلك الحكيم بقى بالمستشفى بتبقى بالمستشفى
8: للوس يسعد لي مساك
0: اهلا حبيبي. اهلا
8: مساء مدام ميشا واستاذ فادي
0: ولك نورت
8: بعت لك اغنية للفنان الله يرحمه هاني شاكر
0: اخر
8: حفلة كان هو تامر فيها ويا ريت هيك نسمعها بصوت تامر
0: خليني اشوفها خليها تنزل
8: حبيب قلبي انا بمسيكم يسعد مساكم جميعا
0: ولك اهلا اهلا يلا اعطيني ثانيه بنختم فيها بس خلينا نشوف اذا حتنزل او نازله عم تنزل لحظه ثواني 25 ميجا يلا دقيقه خليها ثواني بس رح اختم فيها بس خليني بس اسمع نظام وخليك معي لا فادي على على الموسيقى
5: لي انا في سافر كتير انا اركض ورا رزقتك بس هذا تريبن رزقتك هذا اكروت رزقتك طلعت بيركض بالماراثون هو اركض انا اركض ورا هو اركض انا اركض ورا امبارح النايكي تعولك هذا سباكك ماركت نايكي ده امبارح
0: يا الله يا الله انت وحياة الله عندك مواهب عم بتروح هدر صدقني. بدي سلم على اشرف. اهلا يا اشرف. طمني عنك ان شاء الله تكون بخير. رح اسمع يلا نسمع الغنية فادي.

0: الله شكرا انه هيك ختامها كان بهيدا الفويس. اوف بحب هالغنية. علاء حملك سلام كبير لتامر. نقابل ناس نفارق ناس
1: نقابل ناس نفارق ناس ومشية الحياة

شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا سايلنتلي. فهد وميشا يعطيكم الف عافيه. اذا ما جات شيء من الله بكره ابتداء من الساعه 4:30 حلقه جديده معنا علي مرهج. من هلا لوقتها بليز انتبهوا على حالكم. باي باي.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
3: من هيبة الهياكل من روعة المعابد من مصيف الآلهة من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
5: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
6: New on Radio Delta.

0: جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
6: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: New on Radio Delta

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
5: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
6: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
4: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
5: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
6: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم. وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
4: بالنسبة بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعما للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين.

0: طلبنا منهم انه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
1: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
0: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديدا. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام. وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا، هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجنبنا، هاي حقيقة. Back to the music. Delta FM Lebanon.

Aïs, écoute-moi. Aïs, Aïs, oh papa. Aïs, regarde-moi. Oh, oh, Aïs, Aïs,

0: Delta FM. It's 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي او تيفي بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
2: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
5: شو كان صار؟
6: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
7: شو كان صار؟
8: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
9: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
10: شو كان صار؟
11: لو فيي عيش بلا قلق.
12: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
9: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
2: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.
1: جديد تيارة شطارة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده بدفع لي يا بابا أنا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فارقة.

0: يارا شطارة.
1: شو في شعر سهل؟
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصدي.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: دلتا. مش فاضي انا كل ده، ما تفوق لي يا بابا انا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فارقه.

ثلاثة جديد تيارة شطارة مش فاضي أنا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية والعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟ لو في عيش بلا قلق.
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
7: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
8: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: one station, infinite vibes. Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارا شطارة.
3: مش فاضي انا لكل ده مدفوع لي يا بابا انا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فارقه

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني عالاستسلام؟ كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: فوق دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: دلتا. مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

حلول إنه بلدنا حصر بعيونٌ.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

y aire alaúdic.

0: Radio Delta Lebanon. News, music, information, and much more. Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New, new on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا كل ده. مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري من غير وقت. ما تكلمنيش مش فارقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

هيروح شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هيروح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش الجمال الأولي.

وكنت لها اول حبيب، صارت غريبة وصرت عقلبها غريب، كانت الي وكنت

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالجي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: لطوف وفوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

احسبكن مثل الفرسان الليالي ابطال.

بيبقى بيودي وبيأدي إنك تسمع بتغير عنك.